0: بك معنا الليلة.
1: شكرا يا منى، شرف.
0: ربنا يبارك. ومعانا مرنمنا الجميل الاخ ماريو اشرف. اهلا بيك يا ماريو. انا بتعزى دايما بترانيمك، شخص مشجع بصراحه يعني. ومعانا عازفين جمال جدا، معانا مجدي على الكيبورد ودي مش اول مره، ومعانا كمان جون البارتيشن، يعني شخصيات رائعه حقيقي، وربنا يباركنا النهارده. طيب التليفونات، ابونا حقيقي الجناب القسيس عنده جفت، فيه موهبه ربنا مديها له، انه بيصلي مع الناس المحتاجين، الناس اللي عندهم مشاكل، تعبانين في امور معينه. حقيقة انا بروح كنيسته، لا ما يعني انا بمشي وبسيبه يصلي مع الناس ويقعد لغايه الساعه 1 الفجر. فده ربنا مديله الجفت دي، الموهبه دي. فهنفتح التليفونات، ولو طلبت صلاه محدده في امور محدده ابونا اكيد هي يعني هيصلي معانا كمان، يحكي معانا في الموضوع. فتليفوناتنا خليها تكون في الجون، يعني ايه يعني في الموضوع، وطلبات صلاه، ونبقى فعلا حاسين بحضور الله.
1: امين يا رب.
0: امين يا حبه. يلا بينا نسمع ترنيمه من ماريو ونرجع نحكي ونصلي مع بعضينا.

0: مجدا للرب.
1: هاليلويا.
0: انا ما اقدرش ارد الدين
1: حقيقي
0: لو قضيت حياتي سجود. طبعا اله امين.
1: نعم.
0: بيعمل معانا شغل جامد قوي حقيقي.
1: حقيقي.
0: طيب خلينا جانب الاسيس نبدا بسؤال كده مع بعضينا.
1: طب.
0: يعني سؤال بسيط، يعني لما بقول اله الهنا اله اله الامانه بتعني ايه؟ معناها ايه؟
1: لازم الاول نعرف ان اله الامانه هي صفه اساسيه من صفات الله الادبيه. هي موجوده عند الانسان نسبيه، لكن عند الله هو كامل الاوصاف. فدي صفة من الصفات الأدبية اللي موجودة في شخص الله. بيوضح لنا سفر التثنية أصحاح 32 وآية رقم أقول مع حضرتك آية في 32 آية رقم 5
0: تثنية
1: آية رقم 3 آخر 4. إله أمانة لا جور فيه. فبتكلم عن إله أمانة. هذا إله الأمانة مش ممكن يكون فيه ظلم، رغم ان الحياه فيها ظلم، رغم ان المشاكل اللي احنا بنمر بيها بتقول ان الواقع بتاع العالم فيه ظلم، لكن لما بيشهد عنه كاتب سفر التثنيه بيقول هذه الكلمات انه اله امانه، فمن الواضح ان عنده اختبار معاه. واحنا من حظنا الجميل السعيد ان احنا حظنا وقع في هذا الاله الاصيل. فالامانه بمعنى الوفاء، معنى الاخلاص. وهو إله دايما يفي ووفي، دايما معانا في كل أمورنا. يجي واحد تاني كمان في سفر المزامير كاتب مزمور واحد اسمه إسان الإزراحي. يعني انت عارف حضرتك ان تعداد المزامير 150 مزمور، منهم إسان ده كتب مزمور 89. فبيقول في مزمور 89 عن هذا الإله رقم 14: الحق العدل والحق قاعدة كرسي، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. فمن الواضح أن اللي بيختبر ربنا في الأمانة بيعرف يتكلم عنه. وطول ما احنا بنتكلم عن إله الأمانة ونعيش بحياة الاستقامة نقدر نشهد عن

0: هذا الإله. يعني مجرد بس مش كلام نشهد بيه عنه ولا مجرد كلام نعرف نقوله ليه. لكن يجي كمان في مزمور 100 وهي رقم 5. مزمور 100 ورقم 5 ده بيكلمنا برضو فيه فارق برضو معايا قوي الآية دي أستشهد بيها في آية رقم 5. لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. يعني كل حاجة بيعملها ربنا في حياتنا هو فيها أمين وصالح. فالثلاث آيات اللي أنا استشهدت بيهم اللي أنا بتكلم عنهم في سفر التثنية صح 32 آية رقم 4 وسفر المزامير مزمور 89 آية رقم 14 ومزمور 100 آية رقم 5 بيشهد عن أمانة الرب عن إخلاص الرب للشعب. وده دايما اللي موجود في حياتنا لو احنا ركزنا على طبيعة الله الأدبية. فأنا بصلي ان احنا في ظل كل اللي احنا فيه ده نبص على الرب هو إله الأمانة لا جور فيه، عنده الظلم حتى لو أنا بتعرض للظلم، حتى لو أنا عندي مشكلة، حتى لو أنا في ناس معاندين، حتى لو في ظروف طول الوقت بتقول وبتشكك في صلاح الله، لكن أنا طول الوقت متأكد أن إلهي أمين جدا ومتأكد أن إله الأمانة ده يبقى أبويا ومتأكد أن إله الأمانة مش ممكن يسيبني حتى لو الكل شككني في ده بما فيهم الظروف العالم الشياطين، يبقى الرب هو إله الأمانة.
1: إله الأمانة. طب لو أنا يعني في كلمة أمانة وأنا بقول كلمة إله الأمانة، هل أقدر أحطها بمعنى بسيط يعني هو اللي بيقف معايا باستمرار،
0: هو
1: يعني هو اللي بيسندني باستمرار،
0: هو السند النفسي،
1: فاهم قصدي؟ يعني لو عايز أحطها في بساطة، هو اللي بيسندني، هو بيرعاني، أمانة يعني،
0: هو كل ما صار أقول لك إله الأمانة يكفي أنه ما بيتخلاش عني،
1: يعني ما يتخلاش عني،
0: وسند وراعي ومحب. إله الأمانة ده عنده حاجة فارقة قوي معايا وفارقة يعني في حياتي أنا الشخصية، أنه مش بيطلب أن أنا أتغير عشان يحبني ولا بيطلب أن أنا أتغير عشان يكون أمين معايا. يعني دايما اللي قدامي بيطلب مني حاجات أعملها عشان هو يحبني
1: وعشان هو يكون واقف معايا
0: عشان يكون أمين معايا. فدايما عندنا شرط ودايما عندنا القبول بتاع الشرط. الله مش بيشرط علي، الله بيحبني رغم عيوبي. هو يبقى إله الأمانة وأنا الأمانة بتاعتي كإنسان نسبية. الأمانة بتاعتي ممكن من موقف لموقف تختلف. ممكن على المستوى الشخصي أظهر في الموقف ده أن أنا أمين، في موقف تاني بيني وبين نفسي حتى على الأقل ما ظهرش أن أنا أمين. لكن الرب طول الوقت هو إله الأمانة، طول الوقت هو شايفني بعينين إله الأمان، هو السند، هو الراعي، هو اللي ما بيتخلاش، هو المحب بلا شرط، هو اللي معايا طول الوقت. هو اللي ما بيتخلاش عني.
1: فده معنى انه ده إله، إله الأمانة يعني حقيقة. طيب احنا في جو بصراحة يعني مش جو الوذر الطبيعة، لا، احنا في حاجة بنشوف فيها خيانات
0: حقيقي،
1: بنشوف غدر
0: طبيعي،
1: بتشوف ظلم، بتشوف اغتصاب، بتشوف جو كده زحمة، حاجات مش ظريفة بصراحة. لا حقيقي. وبتيجي ساعات من أقرب الناس يعني بتبقى موجعة. فأنا عايز أسأله بس لحضرتك يعني هل أصبح نتيجة الظروف دي اللي احنا شايفينها يا ابونا، هل أصبح أني أنا مش قادر أصدق أن لي إله هو إله الأمانة؟ أو خليني أقول يعني مش قادر أصدق، أنا الجو اللي حواليا حاجة صعبة أوي.
0: عايز أوضح بس مثال بسيط، مع أن ده كان في المشيئة الإلهية أنه يتم. هو الرب يسوع المسيح ويهوذا، فطبعا لما يذكر اسم يهوذا فدايما يذكر كلمة أو
1: خيانة،
0: قصين الخيانة. فالخيانة على مراحلها وعلى كل تصوراتها. دايما أنا دايما بقول العبارة دي أن الضربة القريبة موجعة
1: جدا
0: ودايما مؤلمة. ودايما الخيانات مش لازم تكون خيانات زوجية، يعني احنا دايما عندنا فكرة الخيانة بتنصب،
1: احنا بس نقول كلمة خيانة
0: اول ما نقول كلمة خيانة فهي ان
1: يبقى علاقات
0: وكده كسر العهد بينه وبين مراته او عنده علاقات غريبة. لكن ايه رأي حضرتك في ان المجتمع اللي احنا بنعيش فيه مجتمع صعب، والظروف اللي بنعيش فيها اصعب من المجتمع، يعني المجتمع اللي امتلى بالرشوة، ان مش بروح اي مصلحة حكومية أو أي حاجة بعملها غير لما بدفع رشوة. ده بيشاور على إيه؟ بيشاور على أن سيادة الله مش موجودة على الناس. بمعنى إيه؟ أن الإنسان مش بالتدين الظاهري. سيادة الله دائما الله هو السيد على كل الأمور، لكن حياتي الشخصية أنا اللي بديله فرصة أنه يتسيد علي، أن أفكاري تكون مطابقة لأفكار الله، أن حياتي كمجتمع مش المجتمع مش بيأثر في حياتي، أنا اللي بأثر في المجتمع. فكل ما يكون الإنسان على المستوى الشخصي بيظهر حياة الأمانة، مش بيتكلم عن إله الأمانة، بيظهر في سلوكه، وده في كل المجالات، سواء حتى في الشغل، حتى في الخدمة، حتى بالنسبة لنا كمؤمنين لازم يكون عندي حاجة مختلفة. كل ما بيجي حد يدين حد يقول له كل الناس بتعمل كده، يعني لما تتكلم على حد بياخد رشوة يقول لك الناس كلها بتاخد رشوة، لما بتتكلم على حد بيزود في حاجات معينة، أول تبرير لنفسي، أول حاجة بقولها إن كل الناس بتسرق من الشغل، إن كل الناس بتاخد حاجات وهي مروحة من شغل، ما دي كسر الأمانة، ما دي سرقة
1: طبعا،
0: ما دي عدم أمانة.
1: ما السرقة هي عدم أمانة،
0: عدم أمانة. فأنا لما أنا في شغلي لازم أكون أمين في وقتي، أنا في خدمتي لازم أكون أمين في خدمتي، أنا في كل ما تمتد إلي يدي من غير ما أتكلم عن إله الأمانة، الناس بتلاحظ وتشوف إن الشخص ده مختلف. فلو قلنا وسلمنا إن المجتمع كله وحش، إيه المانع إن أنا أكون أنا كويس؟
1: ما انا ده السؤال، هل ده سهل يعني؟
0: مش سهل جدا، سهل جدا. انا فارق
1: يعني معها. الطيار اللي ماشي شمال هل سهل تاخد يمين انت؟
0: لما اكون عكس الطيار مش انا محتاج قوه من ربنا الاول، قبل محتاج قوه من ربنا على المستوى الشخصي، محتاج يكون عندي ايمان باللي انا بعمله. انا مش بعمل ده عشان اكون عكس الطيار، انا بعمل ده لقناعتي الروحيه.
1: أيوه.
0: انا بعمل ده لان شخص مختلف، شخص مختبر. فكل اللي بيتعامل معايا، كل اللي بيشوفني بيشوفني مش ان انا عايز اظهر ان انا بعمل حاجه معاكسه للناس، لكن ده اسلوب حياه. اليومين دول هقول لحياتك على حاجه فارقه قوي معايا، العباره دي فارقه قوي معايا. كتر قوي المؤتمرات الروحيه، وكترت قوي النهضات الروحيه، وكترت قوي الاجتماعات، وده كل شيء كويس. أقول لك حاجة أصعب، كترت قوي القنوات الروحية أو التلفزيونية اللي احنا بنشوفها، وده بركة كبيرة، لكن قل قوي الأخلاق.
1: ياه.
0: قلت قوي الأخلاق، فكترت الخيانات.
1: أها.
0: فكل ما بتقل الأخلاق، كل ما بيقل الأصل، كل ما بتزيد الخيانة. يعني كل ما الإنسان يكون بعيد عن الله، هو لازم يكون بيبرر لنفسه إنه بياخد رشوة. هو بيبرر لنفسه انه وقع في خطيه، انه عنده مشكله، انه يبيع اللي قدامه. يعني احنا زي ما احنا خدنا مثال اليهوذا، هو راح للكاتب والفريسين، هتدوني ايه عشان ابيعه؟ انتوا هتعملوا معايا ايه؟ دائما اللي عنده فكره انه بيقارن نفسه انه في مجتمع صعب وان الناس كلها بتعمل كده، دائما في الاخر هو مش مثال، دائما هو بيقع، دائما هو بينجرف مع الطيار اللي ماشي. حتى اسمح لي اقول لك حاجه، في مواعيدنا، في التزاماتنا، يعني في الميعاد بتاعي لازم اكون امين، في الكلام بتاعي لازم اكون امين.
1: يعني مثلا لما حد تتصل بيه مستنينك يقول لك انا في السكه، يبقى لسه ما نزلتش من البيت.
0: انا مثلا على سبيل المثال،
1: فدي عدم امانه. يعني
0: عدم امان ده انا ادخل الاجتماع متاخر، دي عدم امان. ان انا اخد منك فلوس سلف وما رجعهاش
1: ده كده. يا مريم مش كده، تبقى ده كده مش عارف اقول لك ايه.
0: في حاجه اسمها التدقيق،
1: كتار مننا، ويمكن اكون انا يعني في عدم امانه لما اتاخر عن ميعاد معين.
0: في حاجات انا مش بوجد لها شماعات او مبررات. لكن انا مثلا لو انا موجود في مكان معين، وحضرتك بتسال عليا عشان في ميعاد، انا اقول لك ان انا في المكان المعين، مش ألف ودور. أنا شايف إن ده مش محتاج نعيش بيه. فكرة إن إحنا بنتكلم كتير عن حاجة ومش عايشينها، دي سايبة أثر سلبي. فأنا فارق معايا قوي إن يهوذا واحد من التلاميذ طول الوقت مع الرب، طول الوقت بيشوف الآيات، طول الوقت بيشوف المعجزات،
1: ومع ذلك
0: خانه طول الوقت. أنا شاعر إن حياة الأمانة والقداسة وحياة الاستقامة هتقودني مش لبر ذاتي،

0: لكن هتقودني البر الله. فمن خلال البر الإلهي هتقدر حياتي تكون مش ضد التيار. أنا مش هقف أقول أنا مختلف، إذن أنا معترض. الاعتراض والاختلاف مش بيبان بالكلام، بيبان بالسلوك والأعمال. وبدون الرب يسوع المسيح مش هنقدر نكمل في برية صعبة. الحياة قاسية مؤلمة. بنحاول لكن أدينا ماشيين في طريق سكته مش قليلة، لكن ربنا يدينا فيه نعمة لأننا نعرف نكمل.
1: إن احنا نقدر
0: نكمل. بس لازم نجتهد.
1: هاجي السؤال برضو مهم يا ابونا. يعني دلوقتي الله إلهنا إله الأمانة
0: حقيقي،
1: وده بالكتاب المقدس بالشواهد
0: صحيح.
1: بالخبرة إلهنا إله الأمان. لا السؤال بقى، هل متوقف أمانة الله يعني لازم أمانة الله تبقى موجودة لما أكون أنا أمين؟ طب ولو أنا مش أمين هل يظل هو أمين؟
0: هقول موقف في شخص أو طيب. أقول شخص بعد الموقف.
1: طب قبل ما نجاوب السؤال ناخد تليفون.
0: تفضل.
1: ألو ألو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا بيك.
2: مساء الخير.
1: أهلا بيك. تفضل. أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك
0: أهلا وسهلا حبيبي. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك
0: يا حبيبي.
2: أنا نفسي أنا متشجع قوي بالحلقة ومتشجع بكلام حضرتك عن إن الله أمين
0: حبيبي.
2: لأجور فيه البتة
0: حبيبي.
2: ومصدق قوي ونفسي أقول للدكتور سمير كده وهو بيقول كان جوايا قبل ما أسمع السؤال إنه إن كنا غير أمناء لكن هو بيبقى أمين
0: حبيبي.
2: هو ما يقدرش ينكر نفسه لأن زي ما كان حضرة الأسيس سعيد بيقول كده إنه الثقة دي كاملة في إنه هو إله الأمانة، ثقة أدبية كاملة فيه، فهو في كل شيء بيبقى رحيما، يبقى رئيس كهنة أمينا، فهو أمين للأبد إلى المنتهى. حتى لو إحنا كأشخاص أوقات بيكون أمانتنا ناقصة، بيكون في المواقف مش كويسين أو مهزوزين أو أمانتنا مش كاملة. ما بتوصلش ابدا لمراحمه، لكن هو بيبقى امين في كل شيء.
0: ربنا يباركك.
1: يباركك الرب يا امين على مداخلتك. ربنا يبارك. خليك معنا اخر حلقه وهنقضي وقت الصلاه، والرب يشجعك تستمر في الامانه اللي الرب مالي قلبك بيها.
0: امين.
1: ناخد سوزان طيب من بني سويف. اهلا بيك اخت سوزان. اهلا بحضرتك. اتفضلي.
3: اهلا بحضرتك.
1: اتفضلي. اهلا بيكي.
3: جوزي عنده كانسر وتعبان وعنده في اماكن كتير في جسمه، كنا محتاجين نشوف دكتور على
1: الاكل. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا
3: اخت سوزان؟ فرج عبد المسيح.
1: اسمه ايه؟
3: فرج عبد المسيح.
1: فرج؟
3: فرج.
1: ايوه وصل فرج عبد المسيح. حاضر. ابونا يعني هيصلي لأجله أكيد. لو استنيتي بس معانا شوية ناخد حاجات كده ونقضي كده كم يعني شوية وقت كده في الصلاة. آمين. ألو الأخ نصحي من أنا. تفضل أخ نصحي.
4: أيوة ازيك أبونا.
1: أهلا بحضرتك.
4: عمليه.
1: نشكر ربنا. تفضل.
4: الله يخليك أبونا. عمليه.
1: الحمد لله. أيوة أخ نصحي.
4: صلي لنا أبونا.
1: حاضر. ايه طلب الصلاة يا نصحي؟
4: طلب الصلاة المدام شايلة ناحية من كدرة 5.
1: حبيبي. حاضر يا اخي نصحي. دلوقتي احنا عندنا نجمع شوية طلبات صلاة ونصلي اجلها.
0: أمين.
1: طيب الو سيلة من القاهرة. اهلا بيكي اخت سيلة. اتفضلي. اهلا بيكي.
5: وسلامنا لحضرة الدكتور سعيد والمرنم الجميل ماريو.
0: أهلا وسهلا.
5: عنوان الحلقة الجميل قوي، وأنا عايزة أقول آية كده، كن أمينا إلى الموت فأعطيك إكليل للحياة. هقول رمزي صغير جدا عشان الوقت والتقييد. يوسف لما كان أمين في بيت سيده ولم يخضع لامرأة فطار ولم يحنوا للخطية، تجدت لي كل أقطار مصر. وبقى الرجل التالي بعد فرعون.

0: فكان امين ربنا كافئه على هذه الامانه وسهره روحيه جديده وربنا يبارك
1: حالك. يباركك الرب. خليك معانا اخر حلقه واستمتعي برضو بالكلام اللي ربنا يبعته والترانيم ونتشجع كلنا عشان الامانه يعني بصراحه حياه جميله جدا ان احيا حياه الامانه. امين يا حبه. يلا بينا كده نرنم ترنيمه مع ماريو ونرجع السؤال يا ابونا.
2: امين.
1: اوعى تنسى السؤال.
2: لا مش ناسي.
1: طيب.

0: نرنم تنيمة ونرجع مع بعضنا تاني. وأهلا وسهلا بتليفوناتكم، وتشجعوا في التسبيح، في الكلام، في الصلاة، ورب يدينا وقت رائع في اسم يسوع.
1: حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إله قدير عالي. هللويا، تعالوا نرفع راية إيماننا وإحنا بنقول الكلمات دي.

0: انا خاف من ايه؟ ربنا يباركك يا مولانا.
1: شكرا.
0: دلوقتي الهنا لها امين، هل متوقفه على امانتي؟ يعني لازم اكون امين عشان هو يبقى امين ولا ايه؟
1: هو طبعا ده مش مبرر ان انا ما اكونش امين. يعني انا يعني بدعي ان الانسان المسيحي المؤمن عليه انه يكون مؤمن وعليه انه يكون امين في كل التفاصيل صغيره او كبيره، في المخفي عن الناس والمعلن عن الناس. لكن عندي شخصيه كتابيه بتوضح الكلام ده، هي شخصيه يعقوب. يعني في تكوين 27 هي مرحله من المراحل بتاعه الخداع الاولى ليعقوب. يعقوب ده في تكوين 27 ومن عدد 10 نلاقي ان امه كانها بتعلمه الخداع، يعني بذره الخداع، فطفلك ليس كما تريد لكن كما تحيا كما تعيش. فعينين اسحاق، وعلى فكره انا كل ما بتيجي فكره رفقه او اسحاق بقول ان اسحاق ده صاحب شريعه الزوجه الواحده. يعني اللي قبليه اتجوز 3 واللي بعديه اتجوز 4. يعني ابراهيم اتجوز 3 اللي اتجوزهم، اتجوز

0: ساره هاجر قطوره ويعقوب فتح البحر واتجوز اربعه. لكن اللي فارق معايا ان اكتر واحده لفت ودارت وعلمت عيالها الخداع والانقسام هي كانت امراه اسحاق اللي هي رفقه. ففي 27 من سفر التكوين يعقوب يعني خلاص خد البركه وسرقها. بعدين لينا في حياه يعقوب حاجات
1: بعض في برضه عدم امانه شويه
0: امانه
1: في خداع الدنيا دي خداع طبعا وبعدين خد البركه بطريقه غلط
0: بعدين أصلاً. عمل بعض المواقف اللي فيها حاجات يعني تقول ان في نوع من انواع الخداع. يعني مثلا ان لابان غير ليعقوب 10 مرات الاجره. فغالبا عدم الامانه بيبقى موجود في محيط كل الاسره. يعني انا شايف ان رفقه ما عندهاش امانه تجاه جوزها. والامانه هنا مش الخيانه او كسر العهد او كسر اطار الجواز. هي ما النهارده لما بتخبى عليه هي خداع، هي عدم امانه. اللي حصل بقى ان حصل بين يعقوب وبين عيسو مشكله كبيره جدا، وصلت ان هو عايز يموته فهرب لخاله لبان. فراح لخاله لبان وابتدى يعمل ما هو آتي، ابتدى يلف ويدور على لبان. يعني يعقوب ده الوحيد اللي اتجوز في الكتاب المقدس اتنين في اسبوع واحد. يعني يعني لبان ضحك عليه او خدعه او غشه وقال له إن انت لازم تخدم وتتجوز. فخدمه من السبع سنين الاولانيه. بعدين حصل حاجه غريبه جدا، قام الصبح بعد ما اكله وشربه لقى ان اللي جنبه ليئه. طبعا بعد ما فاق قال له لا احنا ما خدناش قرار بليئه، فانا محتاج ان انت تتجوزني اللي انا بحبها اللي انا يعني عايش ده كله عشانها. فقال له اوكي. فتصور معايا ان لبان عمل فرحين في اسبوع. مثلا لو الفرح ده يوم الخميس فراح يوم الخميس بيدعي الناس جماعه انا عندي فرح. فرح كبير جدا. الفرح ده بتاع بنتي. بنتك مين؟ مش بيعلن للناس. ولكن في الفرح شفنا لايقه. بعد شويه يعقوب لما فاق قال له لازم اتجوز، فعمل فرح تاني يوم الخميس اللي بعديه. طب ما انت كنت عامل فرح. لا ما عشان يعقوب برضه. فغير الفكر نفسه ان انا شايف ان رفقه خدعت، عدم امانه. وكانت النتيجه في مشكله بين الاخين. لبان خدعه واداله فكره الزوجه الثانيه اللي هو بيحبها جدا بس ما خلاهاش رقم واحد. الامانه بتاعت يعقوب ما خلتش الله يتغير في امانته. خلت طول الوقت ان الله جعل يعقوب واحد من الاباء. جعل واحد من ان هو على المستوى الشخصي خرج منه سبط يهوذا، سبط الحمد اللي خرج منه المسيح. من ليئة. خرج منه يوسف مثال للامانه والقداسه والسلوك المستقيم.
1: يعني ايه في تليفون من انجلترا ناخده اقول عايز برضو اسالك سؤال مهم حقيقي. طيب الاخت فريال من انجلترا اهلا وسهلا بيكي.
2: اخ سمير سلام ونعمه المسيح.
1: ازيك؟
2: مع ضيوفك الكرام.
1: الله يخليك. ازيك انت؟ اتفضلي.
2: نشكر الرب. مزمور 34 عدد 6 يقول الوحي الالهي: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه.
1: أيوه.
2: مثل ما تفضلتم حضراتكم انه العالم يزداد اضطراب والخليقه كلها تئن متوجعه، لكن الشخص اللي اختبر الله في حياته واختبر أمانة الله في حياته في وسط كل هذه الظروف يستطيع أن يقول: ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي. الله يرانا والله يعتني بينا والله يسمعنا. حتى لو كنت أنا الوحيدة في العالم فراح يسمع فرياد فقط لو هي بالعالم وحدها، لأنه إلهنا أمين وصالح وهو الأمس واليوم وإلى الأبد. ونشكر هذا الإله العظيم.
1: يباركك.
2: أرجو الصلاة من أجل زوجي تعبان وابن الرب، وأرجو الصلاة من أجله. شكرا والرب يبارك.
1: حاضر يا أخت فريال. احنا خلاص يعني جمعنا كده ثلاث طلبات صلاه وابونا اكيد هيصلي معانا اكيد. ربنا يباركك خليكي معانا. طيب معانا ناديه من القاهره. الاخت ناديه اهلا قبل ما تتكلمي معلش خليكي معايا. عامر انت سبتنا ارجوك ما تزعلش، يعني عايزين ابونا بس يقدم الفكره كامله، لكن ارجع كلمنا مره ثانيه. اهلا بيك، اتفضلي يا اخت ناديه، اتفضلي.

0: سمير سلام ونعمة.
1: أو الله يخليك اتفضلي.
0: أنا طالبة طلبة صلاة بس لأجل بنتي، تخلي القسيس سعيد يصلي من أجل بنتي. كل ما بنروح نشوف شقة بتوقف ومحدش بيرضى إن هي اللي فيها مثلا ورقة مش عارفة إيه حاجات زي كده. فأنا بطلب للقسيس سمير القسيس سعيد يصلي من أجل بنتي عشان يوجد لها شقة.
2: آمين.
1: امين. حاضر حاضر يا اختي ناديه. انت فاكر طلبات الصلاه دي يا ابونا؟ ما يعني عايزين دلوقتي نصلي على قبل ما ننساهم وكده. لكن عامر رجع تاني. رجعت يا عامر؟ اتفضل يا عامر. اتفضل. اتفضل يا بابا. اتفضل.
3: كان اسير ازي حضرتك؟
1: الحمد لله. اتفضل.
3: ارحب بكل القائمين على العمل.
1: ربي يبارك.
3: والقسيس سمير كعني والقسيس سعيد بشاره.
1: اتفضل.
3: مرنم ماريو حلقه جميله. الله امين دايما وكل وعوده دايما اولاده بيكونوا مميزين ولازم نكون احنا كمان صوره الله ومثاله.
1: يباركك ربي يا عم.
3: يتميز بالامان.
1: يباركك ربي.
3: يبارككم ويبارك كل القائمين على العمل.
1: يباركك. طيب ناخد بسمة وبعد كده نصلي ونكمل السؤال ده. طب بسمة تفضلي. يا بسمة تفضلي. تفضلي.
4: مساء الخير يا أبونا.
1: أهلا بحضرتك. تفضلي. أهلا بيكي.
4: أنا من المنيا من كنيسة المطاف.
1: أهلا بحضرتك. إزايك؟ تفضلي. كان وقت جميل. كان وقت جميل.
4: وباركنا ليك.
1: اهلا بحضرتك. اتفضلي. عايزه تشاركي حاجه
4: حضرتك؟ حضرتك كانت الوعظه كلها جميله ساعتها والرب كلمني على فمك.
1: يباركك.
4: وقال لنا ابواب كثيره جديده هتتفتح الفتره الجايه. وقلت لي كده ان التاريخ 5/11 هيكون فارق في حياتي. والنهارده فعلا بعلن ان التاريخ ده كان فارق وكان كنت تعبانه في شغلي وما كنتش عارفه اقول منه والنهارده الرب فتح الموضوع والجواب النقل جالي.
1: مجدا للرب. الرب يباركك. الرب يباركك. طيب خليك معانا اخر حلقه نتشجع كلنا بان الهنا اله الامانه. اله الامانه. طيب معانا من سوهاج الاخت بخيتة. اهلا بيك. اتفضلي. ايوه.
5: قلبي قلبي
1: ربنا انا مش قادر اوضح الصوت لكن لو حد بس في الكنترول روم يقول لنا. انا مش قادر اوضح صوتك. دي طلب الصلاه. طيب
5: نعم
1: حضرتك عندك طلب صلاه. نعم حاضر. امين. نصلي وهو الرب. امين.
2: امين.
1: طيب ابونا دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن هل عدم امانتي توقف أمانة الله. كنا بنتكلم في كده واديتني انت أمثلة عن يعقوب
2: هكمل معاك عن يعقوب برضو بس أنا فارق معايا قوي من كل الانعجاج يعني في حالة من العوج بتاع يعقوب. في ناس كتير قوي من دول مستسلمة للفكر ده لكن الله دائما معانا إلى أبعد الحدود يعني. مثلا يعقوب في كل التصرفات بتاعته بتظهر عدم أمانة من النقيض خالص إن الرب مديله أمانة ومديله اهتمام ومديله رعاية وده الحال بتاعنا اليومين دول. في عندنا كسر الوصايا كتير في عدم امانه لكن الله دائما قريب مننا يعني ما فيش حد فينا زي ما انا كنت بوضح في البدايه ان الامانه بتاعتنا نسبيه امانه الله كامله. فيعقوب طول الوقت في حاله من الخطا في حاله من كسر الوصايا في حاله من الاعتماد على الذات في حاله طول الوقت انا ومن بعض الطوفان هو بيميل جدا للانانيه بيميل ان انا مش بفكر في الاخرين لكن الله دايما بيفكر فيه دايما الله بيحبه. الله بيخبط على باب كل قلب شايف نفسه اليومين دول او بعيد جدا عن ان الله هو اللي بيحمي الله هو اللي بيبارك. يعني في ناس اليومين دول من كتر الانعجاج عايز يعمل ثروه لكن الله بيقول له ما تغلطش ما تعملش حاجه مش مظبوطه. رغم ان انا بعمل اخطاء ورغم ان انا بعمل عيوب على المثال اللي احنا خدناه مثال يعقوب

0: لكن الله يظهر لي. الله يتكلم لي.
1: يعني عايز تقول يا ابونا ان لما شخص يكون مش امين وهو في علاقه مع ربنا ان ربنا يرجع يعني يكلمه تاني ويشجعه ازاي؟
0: يشجعه لكن الله مش بيتستر على الخطيه،
1: لا بس يرجعه يعني يتوب.
0: طول امهال الله، طول انات الله بتخليني بتقودني في الاخر للتوبه. الله طول الوقت بيخبط على باب قلبي، بيديني صاحب الفرصه الثانيه، لكن انا ما انا موجود في الحياه انا مش عارف حياتي تخلص امتى. انا مش متاكد امتى حياتي تنتهي. فلو انتهت حياتي وانا بعيد عن المقادس، بعيد عن
1: في عدم امانه،
0: في عدم امانه في كل حاجه،
1: ده تبقى مشكله.
0: مشكله كبيره، مشكله كبيره. لانه يعني انا لا اؤمن على المستوى الشخصي ان لازم يعني بهلاك المؤمن. انا اؤمن ان المؤمن مؤمن، ده ايماني انا الشخصي. مش بفكر في عقيده ولا بتكلم في عقيده بشرحها، لكن طالما انا امين مع ربنا بس في حياه فيها لف ودوران محتاجه تعدل، فالله بيعمل ايه؟ الله بيسمح بمواقف كتير من المحبه، بيغطيني بمحبته، بيسترني برحمته، بيغطيني بنعمته، عشان في الاخر ارجع واتوب، عشان في الاخر استقيم. فامانه الله، امانه الله تاثر فيا كانسان مش عايش بامانه، ان حياتي تتحول من شخص غير امين الى شخص امين. وده اللي ظهر في الاخر في حياه يعقوب. يعني اللي ظهر في حياه يعقوب في اخر حياته ان ابتدت حياته تتحسن وتتغير.
1: يعني الله يتعامل مع الشخص الغير امين حتى
0: لو هو مش امين،
1: حتى لو هو مش امين،
0: ويفضل
1: يتعامل معاه لغايه ما يتوب،
0: لحد ما يبقى كمان امين،
1: لغايه ما يتوب ويبقى امين.
0: يعني برضو ارجع تاني واقول طيب. تاني يعقوب، احنا بنتكلم على يعقوب ده واحد من الاباء. احنا بنتكلم على يعقوب ده واحد من اللي لما يذكر اسمه بعد ما تحول من يعقوب لاسرائيل دايما يذكر النسل بتاعه، فكل واحد من النسل بتاعه حاجه كبيره. يهوذا ده حاجه كبيره، يوسف ده حاجه كبيره. يعني عنده واحد بس من ولاده معنى اسمه عجبني قوي، نفتالي، يقول الكتاب عنه يعطي اقوالا حسنه.
1: ايوه
0: بيتكلم عن جاد يعني سعيد، بيتكلم عن يهوذا يعني حمد، بيتكلم عن كل واحد من ولاده ليه اسم مميز وليه حياه مميزه. كويس جدا.
1: يعني الله بيتعامل مع الشخص غير امين حتى يتوب. ده انا معلش سنه، انا باكد على الفكره بتاعت حضرتك يعني. طيب ناخد صفاء من اسيوط وبرده عندي سؤال كده يعني. هل معنى ان الله يعني لا تتوقف امانته على امانتي يا مريم، يعني يبقى ده معنى
0: يسمح لي ان انا اعيش بحياتي؟
1: ايوه يسمح لي بالتسيب؟
0: لا لا حاش.
1: ليه؟ ما بعد اذنك يعني.
0: لا حاش ازاي؟
1: ما ينفعش يعني؟
0: لا ما ينفعش.
1: طب ناخد صفاء ونرجع نقول ليه ما ينفعش. ايوه صفاء اتفضل. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك اخت صفاء.
2: اهلا بحضرتك يا ابونا، ربنا يبارككم وبركه يعني بجد بركه حلوه وفعلا مبسوطين ان احنا بنسمعها. بس انا عندي سؤال في الموضوع بتاع النهارده.
1: اتفضلي.
2: لو طبعا هو اكيد لازم يكون في امانه في الكلام، فلو في موضوع لو انا قلت الصراحه او الحقيقه فيه ممكن تخرب الدنيا او يحصل مشكله كبيره بين بعض الاطراف. فهل كده انا المفروض ان انا اقول الكلام الصدق؟ انا عارفه ان المفروض ان انا اقول الحقيقه، انا عارفه كده، بس لو انا قلت وحصلت مشكله كبيره بسبب الامانه في كلامي ان انا قلت الحقيقه ممكن تخرب بيوت مثلا،
1: إيه؟
2: انا المفروض اعمل ايه؟
1: صراحه سؤال وجيه جدا يا صفاء بامانه، فاحنا سؤال رائع، فنشوف ابونا يقول لنا ايه. ماشي خلينا نسمع ونشوف، وخليكي كده يعني ونكون اجابه جميله. فعلا فعلا سؤالك صح. طيب معانا يا ابن الرب من القاهره. اهلا بحضرتك اتفضل.
3: انا محتاج طب الصلاه من البيت وحروب دم علينا.
1: حروب؟ امين امين يا ابن الرب. حاضر حاضر هنصلي اكيد. ناخد اخت نهال من انجلترا وبعد كده ناخد دقيقتين ثلاثه صلاه يا ابونا.
0: امين.
1: لضربات صلاه انها كترت كده شويه.
0: امين
1: امين. نهال من انجلترا، الاخت نهال.

0: اهلا بحضرتك.
1: سلام ونعمه.
0: سلام لحضرتك.
1: اهلا بيك. برحب بحضرتك وبالمرنم المبارك صاحب الصوت المميز
0: فعلا
1: الاخ ماريو. وتحيه خاصه لحضره القسيس سعيد.
2: ربنا يبارك.
1: وشوقنا جدا على تعميق الشركه مع هذا الاله الامين الصالح الذي لا يوجد من يشابهه او يعادله.
2: نعم.
1: لا في الارض ولا في السماء.
2: هللويا.
1: وفي البدايه كده عايزه اقول كلمه اصلي انها تكون بمثابه بلسم على الجروح. بلسان حقيقي لكل شخص بيشاهدنا النهاردة ومجروح من خيانة معينة. سواء خيانة زوجية أو خيانة من الأصدقاء أو حتى سامحوني خيانة من خدام معاه في الكنيسة. في آية رائعة في حزقيال 20 عدد 27 بتقول كلمة الرب: لأجل ذلك كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل لهم هكذا قال السيد الرب: في هذا أيضا جدف علي أباؤكم إذ خانوني خيانة. يعني الرب الإله داء الخيانة من العهد القديم، مش بس الرب يسوع اللي اتخان من يهوذا في العهد الجديد. وكأن الله عايز يورينا إن الإنسان في طبعه الخيانة، والله بيقول لكل واحد فينا: أنا جاي النهاردة علشان أسندك في خيانتك لأني جردت في كل شيء مثلك مع هذا الخطية. هكتكب كده عشان عندي سؤالين في موضوع النهاردة يا حضرة القسيس. السؤال الأولاني، حضرتك قلت يا قسيس سعيد في كلامك أنه الأمانة يجب أن تكون واضحة في سلوكنا وتصرفاتنا. طيب عشان ندخل للحتة العملية، أنا عندي موقف بين اثنين خدام، واحد غني والتاني مش فقير لكن كان عنده احتياج مادي وكان في استلاف أو اقتراض للفلوس، وللأسف هذا الخادم المحتاج لم يرد السلفة. فالخادم الغني كان متعسر جدا وطالب بحقه، فتقال له من أحد الخدام: يا عم مش مهم، ما أنت مقتدر ماديا والكتاب بيقول قبلتم سلب أموالكم بفرح، اعتبر الفلوس دي اتسلبت منك وافرح بالرب. فعايز أعرف رأي حضرتك، ولو طلب منه مرة تانية هل مفروض انه يقرضه مرة تانية؟ السؤال التاني والاخير بخصوص الخيانة الزوجية، هنفترض انه في زوجة اكتشفت ان زوجها بيكلم بنات معاه في الكنيسة بحجة اعطائهم نصائح ومشورة، وبين السطور في جمل اعجاب وحب اقل ما يقال عنها انها لا طريق ان ترسل الا للزوجة نفسها. فالزوجة قررت انها تراقب تليفونه ودخل حياتها في مرار. فلما سألت الخدام او المشيرين قالوا لها: مش من حقك تمسكي تليفون الزوج لانه هذا اقتحام للبرايفسي او للخصوصيات. فعايزة برضو اعرف رأي حضرتك، وازاي الواحد يرجع علاقة اتكسرت فيها الثقة؟ ارجو ان تلمسوا الحتة ديت وربنا يبارك.
0: حقيقة اخت نهال مش عارف اقول لك ايه. حقيقة انت دايما بتسالي اسئله في الجون بصراحه. طيب خليكي معانا نشوف.
2: بس انا عايز اجاوب قبل ما اصلي.
0: احنا عايزين نجاوب. لا عندنا ثلاث اسئله.
2: لا انا السؤالين اللي فارقين معايا بتاعت الاخت الاخيره الاخت.
0: معلش اخت داليا ممكن تستنينا دقيقتين؟ استنينا دقيقتين يا اخت داليا معلش.
2: السؤال الاولاني اللي هي سالته الاخت، ان حد خد فلوس وما ردهاش، ولما جه حد
0: هو دي الآية دي
2: ده كلام مش مظبوط.
0: قبلوا سلب أموال مفرح بسمعتها بالهبل.
2: الآية دي تخص الأمر ده. يعني أنا حضرتك أنا أخذت منك مبلغ مادي. لازم حضرتك يكون عندي نوع من أنواع الأمانة إن أنا أرد لك المبلغ في ميعاد.
0: ما ردتش.
2: ما ينفعش ما ردش.
0: طب ما ردتش.
2: ما ينفعش برضو أأكد، ما ينفعش ما ردش. لو ما ردتش أقعد مع حضرتك وأقول لك إن أنا متعسر عندي مشكلة، لكن اديني فرصة تانية. اديني يا صديقي معاد تاني.
0: وهو لو ما عملش كده
2: ما ينفعش. ما ينفعش
0: الراجل ده يسامح.
2: لا انا من وجهه نظري، انه يطالبه مره واتنين، اذا ما جابش ده وهو عارف انه مش هيدفع
0: يعمل ايه؟
2: مش بيتحط عليه سوري في التعبير علامه انه هو مؤمن ولا علامه انه هو انسان امين في الامور بتاعته. لكن لما يجي يطلب مني تاني اطلب اديله ازاي؟ حتى يعني
0: هل ممكن مثلا اكلم مثلا ناس في الكنيسه تساعدني ان تقول له رد فلوس؟
2: وهو حضرتك هيكون في الاخر انه يسيب الكنيسه وما يحضرش.
0: ما هيجري.
2: هيكون في الاخر حضرتك سوري في التعبير ان انت بتشوه صورتي.
0: ما هو هيك.
2: لكن انا بالنسبه لي لو ما الزمتوش مره واثنين وثلاثه ان هو

0: وياخد يعني ياخد المبادره انه يدفع. لازم الاول اصلي معاه، انت او انا متاكد من ايمانياته، لان مش كل اللي جوه يعني حيطان الكنيسه مؤمنين، لان لو مؤمنين لازم يكونوا مدققين، ولو مدققين لازم يكونوا بيبصوا على صوره المسيح، فصوره المسيح هتتهز. انا بالنسبه لي خدت منك فلوس، ودلوقتي المجتمع في حاله من الهيجان، المجتمع العالمي مش المجتمع الخاص بمصر بس، الناس كلها مشكله في الاسلوب المادي، واللي بنضرب فيه هي قالت مشكلتين بنضرب فيه كلنا، وخصوصا بيعلموهولنا في كليه الاول، ان الخادم بيتضرب في الفلوس. فاذا كان الخادم عايز فلوس ايه النتيجه؟ ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في مشكله. ما يهوذا ده كان خادم. ده بالنسبه للسؤال الاولاني.
1: السؤال الثاني بقى التليفون بقى.
0: تليفون
1: نعمل ايه في التليفون؟
0: حضرتك انا ليا وجهه نظر مغايره شويه. طبعا بين الراجل والست مفيش حاجه اسمها خصوصيات. دي حاجه. الحاجه الثانيه
1: يعني الباسورد بتاعت التليفون لازم تكون عارفاها. يعني
0: انا شايف ان مش مستاهل.
1: والعكس الباسورد يعني بتاع تليفونها يعني المفروض كده.
0: بتتكلم حضرتك ان جوزها بيكلم
1: يعني بيعمل كونسلنج مشوره للبنات. حلو. بس في عبارات ما تتقالش الا للزوجه.
0: انا ان الست هي اللي تعمل مشوره. يعني مراته هي الاول، مراته لازم يكون في ثقه، ولازم يكون في حاله من احنا عندنا مشكله في مصر محتاجين نعالجها. في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ان الزوجه مش بتهتم بجوزها الاهتمام المناسب، ولازم الزوج يعرف ان اي واحده في الدنيا غير مراتي مش هتديني اكتر من اللي تديهولي مراتي. فانا لما اقعد اشبع العواطف بتاعه البنات الباقيين او الستات الباقيين مش هاخد حاجه. ده واحد بيصوري بيحصد ميه، مفيش حاجه هيمسكها في ايده. فلازم يبقى في الاثنين، يرجع بينهم الثقه. فموضوع التليفون مش هو ده القضيه، لان ممكن اقابل حد بره او ممكن اعمل اي حاجه محدش عارفها.
1: طب لكن لما يكون خادم يعني او الخدام بيقولوا لها مش من حقك تمسكي تليفون جوزك.
0: طيب هو حضرتك على المستوى الشخصي، هو ايه اللي ينفع يكون حق واللي ما ينفعش يكون حق؟ يعني انا بالنسبه لي
1: يعني هم غلط.
0: خلي الموضوع بالحب.
1: يعني اعتقد هم لما بيقولوا لها كده هم غلط.
0: انا من رايي الطريقه المختلفه، عشان احنا كمسيحيين ما عندناش فكره الافتاء. انا مش موجود هنا عشان اقول ينفع او ما ينفعش، انا مش حاكم، انا مش مفتي.
1: لا يعني
0: انا قصدي اقول
1: نحن نعطي راي يعني.
0: انا رايي كل حاله، كل كيس لوحديها بتعبر عن مدى الزوج والزوجه واصلين لدرجه من الحب والتفاهم، وان هو مش بيخبي عليها حاجه، او واصلين لمرحله ان هم عايشين مع بعض مجرد ناس في حيطان وموجود في اطار اسري، لكن مش عايشين. هو العيشه ايه؟ العلاقه الزوجيه دي علاقه ايه؟ فهي لازم تهتم وهو كمان يهتم. شوف جوزها ده واقع منين؟ مع ان علم النفس بيقول او المشوره بتقول ان الست بتصار منين؟ من ودانها. والراجل بيصار من عينيه. مش هجيب اللوم كله عند الراجل، مش عشان كوني راجل فانا هقول كده، لكن في جزء على الست. الست فين من الراجل؟ هل مهتميه بيه؟ هل بترعاه؟ هل بتتصل بيه مره واتنين بره بيه؟ انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الاحتواء، فكره الاحتواء نفسها. مش فكر الراجل في وقت من الاوقات. ايه رايك لو الراجل طول النهار رجع البيت، وده شيء مهم، البيت نظيف جدا، الاكل 10 على 10 احسن من اي مطاعم فاخره، بس هي مش مهتميه بيه، ايه هو اللي خده؟ بدل ما بنعالج القضيه من السطح او تبقى مشاكلنا او حلولنا سطحيه، نعالج المشكله من الاساس. ايه اللي اتكسر بينهم؟ ابتدي الاثنين يقعدوا مع بعض،
1: يخلي الدنيا
0: لازم كمان يقعدوا في وقت مهم جدا يصارحوا بعض، عشان انت مش يتهموا بعض، بيحبوا بعض، مش طول النهار حياتك انتقاد لبعض.
1: ايوه طبعا.
0: وبناء عليه هو لا هيبقى عنده اوبستراكشن ان هي تمسك التليفون، ولا عنده مشكله ان
1: يعني لو عالجنا الباطن الدنيا تظهر.
0: نعالج طيب جوه.
1: انا عارف يا حبة اللي بيبعت تليفون ما قلناش بناخده على طول بيمشي، بس معلش انا اسف جدا، ارجوكم ما تزعلوش. ناخد وجيه من امريكا، واللي اتصلوا قبل كده يعني حاولوا ترجعوا مره ثانيه. اوكي الاخ وجيه من امريكا، اهلا وسهلا بيك يا اخ وجيه، اهلا وسهلا بحضرتك. الو الو. طيب ارجعوا كلمونا تاني، اهلا وسهلا بيكم. معانا وجيه؟ طيب المخرج بيقول لي معانا وجيه. الو
2: مساء الخير يا حضرة الأسئلة.
1: مساء النور يا اخ وجيه، اتفضل.

0: نعمة وبركة والسلام ليك ولضيوفك الكرام والمستمعين.
1: أهلا بحضرتك. تفضل.
0: ليا طلبة صلاة لشابة صغيرة اسمها داليا. ربنا ما اختبرها يعني بمرض. ارفعوا صلواتكم.
1: حاضر حاضر. داليا.
0: والمداخلة داليا إيهاب.
1: أيوه.
0: والمداخلة بتاعتي أنا اللي هو الحياة ضد تيار العالم. زي السمك في المية، يعني السمك المية الميت بيمشي مع طيار مع التيار. لكن السمك الحي يمشي ضد التيار، حتى الصياد ما يقدرش يصيده ولا يمسه.
1: أوكي.
0: نتمنى من ربنا ان احنا نكون امنا في حياتنا ونكون ضد التيار دايما.
1: الرب يباركك يا اخ وجيه. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب وديع من المنيا، وبعد كده تدونا فرصة نصلي، بس نصلي ونكمل أسئلة ونرنم كمان. أخ وديع تفضل. طيب آسفين يا أخ وديع، آسفين. طيب أبونا
2: تفضل،
1: ناخد دقيقتين صلاة كده،
2: ناخد وقت صلاة،
1: بعد كده ماريو يرنم لنا ترنيمة. أفكرك عندنا مينا في كانسر، ويعني اخ اسمه فرج برضه بالكانسر، اللي هي سوزان لما اتكلمت من بني سويف. داليا دلوقتي برضه
2: ثلاث حالات كانسر. ثلاث حالات كانسر،
1: في ثلاث حالات كانسر دلوقتي.
2: انا كمان عندي حاجه في طلب الصلاه، كنت من يومين في مستشفى 57 53. واحنا بنزور بنت اسمها مكه.
1: مكة
2: أثرت فيا جدا. فالبنت دي فبسألها اسمك ايه، فقالت اسمها، فبهزر معاها، فهي كانت متحطوطة على جهاز بتاخد حاجات، فبقولها انت بنت محمد صلاح، يعني عشان صلاح لعب الكورة مع بنت اسمها محمد صلاح. المهم انا توقفت عند البنت دي لاني وبكيت ان الكانسر جاي لها في عينها الشمال،
1: في العين،
2: في العين الشمال. وانا كنت رايح ان انا لابس لبس قسيس، فمامتها قالت لي حاجه فارقه قوي معايا، انا بثق في صلاتكم، صلي من اجل مكه ان السرطان ما ينتشرش في العين الثانيه
1: يا رب.
2: فانا بضيف.
1: طب ممكن يا ابونا تصلي لنا كده؟
2: امين.
1: اتفضل يا ابونا. اتفضل.
2: يا رب يسوع انا بشكرك لانك انت اله صالح. انت جيت عشان بتحب الكل. انت جيت مش عشان تصنع دين ولا تعمل ديانه، لكن انت جيت لخلاص البشر، وانت اوجدت الناس على الارض مش عشان يكونوا معذبين او متعبين او متألمين، لكن انا بصلي يا رب من اجل الاسماء اللي موجوده قدامنا او اللي ابونا كتبها. بصلي يا رب كل حالات السرطان اللي موجوده، كل حالات فتح رحم اللي موجوده، عايزه اطفال. مفيش غيرك اللي مكتوب عنه كان يجول ليصنع خير
1: يا رب.
2: مفيش غيرك بيحس بالناس، بيحس
1: بالمتألمين،
2: بيحس بالمتوجعين، بيحس بكل مرض موجود في الناس، وانت الوحيد الاله القادر اللي يقدر يقول كلمه، مش بس يبرئ الغلام، لكن كل روح مرض موجوده على هذه الاجساد في اسم الرب يسوع المسيح، بامر بسلطان الروح القدس ان كل هذه الامراض اذا كانت ده في مشيئتك وفي خطتك ان تفارق الاجساد. بصلي يا رب انك تدي راحة وسلام وشفاء. بصلي ان الاسماء اللي اتقالت على مسامعنا تشعر بلمسات حياة تصل اليها الان. يا رب انا عندي ايمان وعندي ثقة ان كل يوم عن يوم بنزداد اختبارات، بنزداد يا رب ان ايدك بتصنع. يا رب بصلي من اجل مكة، بصلي من اجل داليا، بصلي من اجل اخونا فرج، بصلي يا رب من كل من اجل مينا. يا رب انا بصلي الاسماء دي اللي عندها سرطان انت تقدر تتدخل، انت تقدر تشفي. الناس جايه وعينيها عليك، الناس تعبت، الناس ما لهاش غيرك، الناس ما عندهاش غيرك، انت الامل الوحيد اللي يقدر يبرئ الاجساد. بس كمان بصلي يا رب انك تبرئ الارواح، خلي الناس دول يعرفوك المعرفه الحقيقيه
1: يا رب.
2: خلي الناس يا رب قلوبها تتفتح ليك، خلي الناس عينيها تشاور وتبص عليك
1: من فضلك.
2: خلي الناس يا رب توجد لنفسيها ان انت الحل الوحيد والحل الحقيقي في الظروف اللي احنا بنعيش فيها. يا رب بصلي كل قلب مغلق من الاسماء دي يتفتح قلبه قدامك. يا رب بصلي من اجل كل حد موجود في اسم رب يسوع المسيح لمسة حياة وشفاء لكل اللي بيشوفنا وبيسمعنا ولكل المجد.
1: أمين
2: أمين
1: أمين. نسمع ترنيمة ونرجع أمين. تاني نحكي
2: أمين.
1: عايز أحكي معاك شوية كده في قصة إبراهيم شوية كده.
2: عايزين نتكلم عن المعنى عن التسيب. أنا محتاج أني في السؤال
1: وعندنا سؤال برضو
2: مش متوقف على أمانتي ده بيجعلني متسيب ولا غير أمين.
1: لا وفي سؤال سألته الأخت نسينا
2: أمين
1: يا

0: تعبير جميل قوي، انا مستنيك رغم الظروف.
1: أيه.
0: رغم الليالي.
1: وده بينطبق على السؤال اللي احنا حياتك اللي هو متوقفه امانتي على امانه الله، يعني هل معنى ان الله امين متوقف على امانتي؟ انا كل ما بفتكر ان الظروف مش مؤاتيه مع يوسف يعني امر صعب. يعني
0: صعب.
1: مثلا لو انا اخد الامانه في حياه يوسف، يتكلم الكتاب في تكوين 37 ايه رقم 13، يعقوب بدل ما يبعت اي حد تاني بعت يوسف، قال له روح افتقد سلامه اخواتك. في تكوين 37 على 13 يقول له هنأذن، انا جاهز. اصل الامانه مش بتتولد فجاه. الامانه بعد ما الانسان بيسيب نفسه وبيستسلم لعمل الروح القدس، او في حياه روحيه حقيقيه. طب احنا في العهد القديم ما كانش فيه الروح القدس، بس يوسف شاف ان على المستوى الشخصي في جزئيه هامه جدا في اله الامانه في حياه يعقوب، حتى لو كان بدايته صعبه على يعقوب لكن نهايته ما كانتش صعبه. فيقول له هنأذن. فاول حاجه في حياه الامانه في حياه يوسف انه

0: امين مع ابوه ومع اخواته، رغم ان هو يقابلوه بعد شويه ويقولوا عليه صاحب الاحلام، بعد شويه يقولوا عليه عايزين نبيعه. وفي نفس الوقت عنده مشكله كبيره جدا يوسف، انه جواه طول الوقت محبه سلام. عندي كام حاجه في امانه يوسف حتى في تفسير الاحلام. يعني لما بيجي حتى ببيت فطفار في تكوين 39 وآية رقم 9 تفرق قوي معايا الآية دي.
1: تكوين 39
0: عدد 9.
1: عدد 9
0: بيتكلم في آية فرق قوي معايا أحب أشارك حياتك بيها، تكوين 39 عدد 9 يقول عن يوسف، إن يوسف بيقولوا في عدد 8 يمكن توضح أكتر. فأبى وقال لامرأة سيده: هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يده، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أمانته، أنا راجل عبد، أنا راجل بره البلد بتاعتي، أنا راجل محدش يعرفني، أنا في سن مراهقة، سن بين المراهقة وبين الشباب. ست دي ست مش صغيرة في السن، وهي كل يوم عن يوم بتوجع دماغه في حاجات ملهاش لازمة، ويوسف بيأبى وبيرفض. عكس ان واحد، سوري في التعبير، بيدور على ده. يعني في ناس، يعني لسه كانت أخت اللي بعت رسالة دي أو بتاعت إنجلترا اللي بتقول لأختي نهال، بتقول لك ان زوجي أو إن كان الزوج ده بيعمل ايه اللي هي بتحكي عنه، انه بيبعت رسائل. لا، انت اللي بعت لك رسالة على الماسنجر وانت تعرفوش، انت بتتكلم عليه ايه؟ انت بتفتح بيبان مالكش فيها ليه؟ انت سوري في التعبير بتخش في مواقع ملهاش لازمه ليه؟
1: بالظبط.
0: دلوقتي في حاله من الاباحيه والاستباحه لكل حاجه، وعليا ان انا اقول كل الناس بتعمل كده. ده يوسف من الاول، حتى لو انت عايزه الرداء خدي، انا مش عايز اخش معاكي في حاجه يغضب فيها ربنا او يزعل مني او ما تبقاش قوته معايا. فالامانه في حياه يوسف بدات في انه يقول لابوه في تكوين 37 عدد 13: روح لاخواتك، انا جاهز. مرات سيده او الست اللي هي بتشرف على شغله: تعالى في غلط، لا انا مش مكمل، اصل سيدي ما بيحش حاجه عني غيرك. يخش جوه السجن. عندي نوع من انواع الامانه تاني فارق قوي معايا. احنا لازم كخدام الرب نكون امنه في الحته دي، اللي هو ايه؟ حصل ان اتنين مسجونين، الاتنين المسجونين واحد فيهم ساقي، واحد فيهم خباز. حضرتك كل واحد فيهم حلم. فيوسف فسر الحلم بأمانة، فسر الحلم بحاجة كده ما فيهاش روحانة زيادة، ما فيهاش البصمة الإنسانية اللي ادهوله ربنا. قالوا واحد اتقطعت رقبته، واحد رجع لمنصبه. لما حد يجي يسألني في حاجة روحية أو ياخد رأيي في حاجة روحية، مش لازم أحط بصمتي، لازم أحط بصمة الكتاب. فانا عاجبني قوي الامانه بتاعت يوسف حتى في تفسير الاحلام. ما حدش بيتكلم غير عن يوسف ان كيف افعل هذا الشر العظيم. طب ما يوسف عنده من الامانه: انا جاهز يا بابا، هتروح في حته تحت امرك. دلوقتي عندنا عدم طاعه من الابناء لكثير جدا من الاباء، والعكس في مشاكل. يعني على المستوى الشخصي نعرف ولاد وبنات ما بيحضروش في الكنائس اللي بيحضروا فيها ابائهم. دي نوع من انواع ايه؟ شوفوا زرينيا الروحيه، ايه المشكله؟ حضرتك يوسف كمان في تفسير الحلم ما زودش على ده، ما ضافش البصمه بتاعته. طول النهار الرب قال لي. احنا عندنا فوبيا في القصه دي، احنا محتاجين نستفيق. انا محتاج قبل ما تخرج الكلمه من لساني ان الرب قال لي اعمل 100 حساب.
1: طبعا
0: ان كلمه الرب قال لي ده، واحد بقى في اتنين ما يعرفوش الرب قال لي ولا ما قاليش. ده الناس شافت في يوسف مش حياة الأمانة. أنا شايف واقع تاني. يوسف ده على المستوى الشخصي هو ده اللي ينفع يقول الترنيمة دي يا مرة. ليه؟ الواقع التاني، أنا وأنا رايحة بدل ما أخواتي يحموني، أخواتي يبيعوني. بدل ما يدافعوا عني، لا، أخواتي هم اللي واقفين ضدي. ربنا يكرمني أروح في شغلانة كويسة، تبقى كويسة، ألاقي واحدة هناك تعمل فيا، تنكل بيا أبعد مما تتخيل، إن تدخلني كمان السجن. لما ربنا يكرمني واخش افسر احلام، اخش الاثنين، واحد هقول له هتتقطع رقبتك فانا لو جيت قلت الواحد الرب بيقول لك ان حياتك هتخلص هيعمل فيها ايه؟ لكن خلي بالك ان طول الوقت يوسف، حتى لما يوسف على المستوى الشخصي

0: يخطط للمجاعة. يعني ايه يخطط للمجاعة؟ ابتدى ياخد من الناس اللي كان في الوقت ده عندهم مجاعة، مصر مرت بمجاعة، وانا بصلي من اجل البلد دي ان ربنا مش يدينا شخص يوسف، لكن يدينا ناس امنا ربنا يضع في قلوبهم المخافة، تبطل في هذه البلاد الرشوة، تبطل في هذه البلاد المحسوبية، تبطل في زماننا ان يكون في حد ما ينفعش ياخد منصب على حساب حد. فيوسف على المستوى الشخصي لما جت ايام المجاعه ابتدى يقول للناس عندكم ايه؟ طيب ما خلي بالك، هو ابتدى ياخد اراضيهم يديها لفرعون، وابتدى يديه قصادهم قمح عشان يعرفوا يعيشوا، فعشان ما يطلعش عواطليه، عشان ما يطلعش ناس ما تشتغلش، قال لهم تشتغلوا عند فرعون.
1: ايوه،
0: فعنده خطه لبكره. انا مش من هواه ان كل حاجه ما يكونش ليها خطه. يعني المؤمن المرتب المنظم من ضمن الحياه اللي يكون عندي فيها امانه الوقت بتاعي، بكره هيحصل فيه ايه؟ مش عيب. انا مش عايش للابد، بس على المستوى الشخصي انا كل ما ببص على 13 سنه من السجن الى الملك، الرب عمل ايه في حياه يوسف؟ من ضمن الناس اللي كافئوا باركوا. واحد بهذا المستوى في الاخر الرب يديله نعمه كبيره جدا ان يوسف يكون الرجل الثاني في مصر. فلازم لازم يكون عندي امانه. فكل يعني الانسان الامين يقف امام الملوك.
1: ايوه
0: طيب. ينجح.
1: احنا باقي لنا 12 دقيقه يا ابونا، بس هناخد تليفونين ومش هناخد تليفونات تاني. ايه رايك؟ احنا برضه عايزين نرنم ويعني الو الاخت داليا. داليا وقعت، قصدي التليفون، قصدي التليفون. طيب مين معايا؟ داليا اتفضلي. يا اختي داليا انا بحضرتك، اتفضلي. انا اسف اني سبتك على التليفون كتير، انا اسف. اتفضلي.
2: لا لا،
1: اتفضلي.
2: انا عندي في
1: البطاقه. اتفضلي.
2: بابا صنع ورم في شحنه، فشوف طلب ان احنا ناخد ونعمل تحليل، فطلع ورم خبيث في اللسان، فالدكتور قال لازم عمليه، وسقط لسان نص اللسان بالكامل. فبنصلي ربنا يجي يغير المشهد لان الموقف صعب علينا جدا.
0: امين. رب صالح.
1: مش عارف اقول لك ايه، لكن نصلي. بابا اسمه ايه؟ مشيت يا داليا؟ داليا مشيت يا بابا. بابا اسمه ايه؟ بابا اسمه ايه؟
2: مشرف.
1: مش قادر اسمعه بصراحة. نصر؟
2: مشرف.
1: مسعد؟
0: مشرف.
1: مشرف ماشي، عشان نصلي لأجله يا ابونا.
0: امين. نصلي من اجله.
1: مشرف حاضر. الحلقة باقي فيها دقايق، أنا مش عارف أعمل إيه. أتمنى كنا نقعد أكتر معاكم، لكن ناخد وديع باختصار جدا يا أخ وديع. معلش، اتفضل حضرتك. أهلا بيك
3: حبيبي.
1: نشكر الرب. اتفضل. أهلا بيك.
3: باختصار شديد.
1: عشان الوقت يعني.
3: في عبرانيين 3 بيقول موسى كان أميرا في كل بيته، أما المسيح فكأن على بيتي وبيتنا. يا ابونا انت بتتكلم الموضوع في منتهى الخطوره، ايه هو؟ امانه الله المطلقه وامانه الانسان النسبية. الله امين منذ ان وجد ادم. اخطا ادم وسجد الله، قال له ادم اين انت؟ قام قايين على ابيه وقتله. الله قال له فين اخوك؟ قال له حارس انا لاخي. حبيبي الغالي إفرايم ابن يوسف خلف ولدين، ولد اسمه عاصم والولد الثاني اسمه العاد. العاد يعني الله قوة، وعاصم يعني الله حولي. راحوا يسرقوا بهايم في جد، فقتلوهم أهل جد في أخبار الأيام 27 من مسلم. كان الله أمين جدا مع إفرايم. ولو تكلمت عنه عن ما هو ما جاء في الكتاب الله المطلقة.
1: رب يباركك يا خديع، رسالة جميلة وصلت، ربنا يباركك. أنا حقيقي نفسي خلاص ما نخش تليفونات تانية، بس في مرقص من منصورة، ممكن بسرعة يا أخي مرقص. اتفضل يا أخي مرقص. طيب

0: اتفضل.
1: والدتي تعبانه شويه، والدتي تعبانه شويه، عندها قلب بتاخد ادويه قلب وكده ربنا يشفيها يعني. وبرده عندها رجلها تعبانه برده، طلعها حبايه وخايفه تعمل عمليه تشيل الحبايه دي في رجلها عشان بينجو كده يعني. في بعض الدكاتره قالوا بينجو كلي، وفي بعض الدكاتره قالوا بينج نصف، خايف من كده يعني.
0: رب يسندنا. يسندكم الرب سند جميل. طب يا ابونا يعني احنا خلاص، احنا اسفين يمكن في العشر دقايق مش هناخد تليفونات تاني، الحلقه الجايه ان شاء الله، الحلقه الجايه. طيب دلوقتي
2: انا قبل السؤال يا ابونا، انا نفسي وانا ببص للكاميرا ان لو انت فتحت موضوع الصلاه للناس هتلاقي ناس كتيره جدا بتصلي.
0: جدا.
2: انا شايف ان ده دور كبير جدا للكنيسه مفتقداه. ده بعيد عن الحلقه، بس انا شايف ان احنا ناخد مسؤوليه كرعاه ان احنا يكون عندنا فريق تشفع في كنايسنا ان احنا نصلي على الحالات. كل المؤمنين عندهم سلطان، وكل المؤمنين لابد ان يمارسوا سلطانهم. الناس تروح فين؟ المستشفى بتاعه ربنا اللي موجوده على الارض اسمها الكنيسه. الكنيسه مستشفى روحيه، تاخدش الناس تخلص، تسيب الخطيه، تبعد عن كل شرور، تبعد عن كل عدم امانه. فلازم الكنيسه زي ما هي مهتميه بالتعليم، مهتميه بالنهضات، مهتميه بالتسبيح، تهتم بالصلاه. الناس اليومين دول محتاجه صلاه،
0: محتاجين صلاه فعلا.
2: والظروف المرضيه يعني اللي عند الناس بقت ظروف صعبه.
0: يعني شوف حضرتك الاخت اللي باباه عنده طلع ورم في لسانه،
2: صعب جدا،
0: وعايزين يقطعوا اللسان.
2: وبعدين انت النهارده كل الحالات اللي جايه كلها انتي كانسر. كل الحالات اللي موجوده
0: اغلبها كانسر،
2: سرطان، انتي كانسر. فحياتك المشكله كلها ان كل اللي طالع
0: الاخ اعتصم منصوره والدته.
2: مع احترامي الكامل ليك، ان كل شارع بيفيه حد بهذا الشكل، كل بيت بيفيه كده.
0: وعلى فكره يا ابونا
2: تجرب
0: الفيسبوك بتاع الحلقه دلوقتي بيقول لي المخرج ان ناس كتيره طالبين صلاه.
2: وغير كده كمان انا اؤمن ان الله اوجد الكنيسه واوجد رجال الله في هذه الايام الصعبه جدا على الناس من كل اتجاهات، ان ناخد دور الصلاه للناس. احنا دورنا ان احنا نصلي، دورنا ان احنا نفتح السماوات. يعني انا متاكد ان الله يقدر يشيل روح المرض اللي موجوده عن الناس لما نصلي. احنا نصلي فالسماء تتفتح، حتى لو يبان ان احنا متعبين. حتى لو يبان ان ايزابل صوتها عالي وبتقول له هقطع رقبتك يا ايليا، لكن الرب بيقول له طب انا هخليك مش هتشوف الموت.
0: انا عندي سؤال يعني لازم قبل ما نختم الحلقه.
2: لا اتفضل.
0: لان باقي لنا بتاع 7 دقائق ولسه هنسمع ترنيمه كمان.
2: اتفضل.
0: فنفسي قوي اسال سؤال برضه هتكون لنا يعني تدهولنا كده اجابه مختصره.
2: اتفضل.
0: ما هي مكافآت الامانه من الرب؟ يعني انا راجل امين، ايه المكافآت؟
2: مكافآت.
0: انا اخت امينه، ايه المكافآت؟
2: أولا مكافآت الأمانة. رقم واحد، أنا ببقى ضميري مستريح. ده حاجة داخلية. إحنا دايما عايزين المكافآت تبقى بركات خارجية، بركات زمنية، بركات روحية. بس أكتر حاجة بلاقي فيها من مكافآت الأمانة إن إزاي أنا كمؤمن، إزاي أنا كمؤمن مش عارف أنام، مش عارف أستريح، لأن ظالم، لأن بتكلم عن الناس، لأن واخد حق مش بتاعي، لان عايش على المستوى اللي ما بيقولش ان في امانه. فالله يكافئني، يعطي حبيبه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه وده الاهم، تحس ان الشخصيه دي معروفه. يعني يوسف عنده اكتر من 10 اخوات. 10 اخوات، بس مين اللي اكتر واحد فيهم معروف؟ مين اللي بنتكلم عنه حتى دلوقتي وبنستشهد عنه؟ مين اللي خلى يوسف، ايه مؤهلاته هو لما يروح يقدم في السي في بتاعه في اي حته في مصر؟ ايه السي في بتاعك؟ انا خارج من السجن. طب عشان انت خارج من السجن انا هكافئك، هتعمل ايه؟ هتبقى الراجل التاني في ارض مصر. المكافئات بيبقى فيه مكافئات زمنيه، وفي مكافئات بحياه الانسان الشخصيه. يعني ايه في حياه الانسان الشخصيه؟ تحس انه مستريح نفسيا، عنده تصالح مع نفسه، عارف يعيش باللي عنده، اكتفاء. انا مش لازم ابقى الراجل التاني في مصر، انا مش لازم اكون يوسف الجديد. بس حضرتك على المستوى الشخصي تحس ان الشخص ده معروف، معلن، الناس كلها بتتكلم عن الامان اللي فيه. ده نوع من انواع المكافاه. ان الرب بيديله اكاليل هنا على الارض، واكليل فيه اكليل للناس الامنة قدام الرب، اكليل القداسه، اكليل ان انت عايش بمخافه الرب. فكل ما بعيش في ده، في بركات زمنيه انا باخدها، في بركات ارضيه ما احتاجش ما استلفش. على المستوى الشخصي الرب مكفيني، بس الاول عندي امانه في العشور بتاعتي.
0: ايوه
2: انا ليه دلوقتي، واحد من اصدقائي كان بيزور الصين فرق قوي معايا الخادم ده لما قال لي كده، قال لي رحت اخدم في بيت من البيوت فالاجتماع فيها موجود، فالقسيس بيبقى واقف وهو بيقدم المائده وهم واقفين صف، فهم بيتقدموا عشان ياخدوا المائده، فالشخص اللي بيتقدم على المائده ما بيخلوش يدفع عشور، يا سوري اللي ما بتقدمش على المائده ما بيخلوش يدفع عشور. يعني حضرتك انت مش امين في عشورك، فيجي يقول له انت عملت حاجه اخلاقيه، انت حاجه مش مظبوطه، بناء عليه انت مش تقدم على المائده، وكمان احنا مش عايزين عشورك. انت طول النهار، طب انت لو عندك هنا في مصر لو جيت قلت للناس عشان انت مش امين فمش هتاخد منك عشور، كم واحد مش هيدفع؟ سوري في التعبير، لما انت مش امين في الصغيره هتبقى امين في الكبيره. انت مش امين في الكلام، مش التصرف. في بركات رب يجعلك شخص مبارك زمنيا ويجعلك شخص مبارك روحيا، اقوالك كاقوال الرب.
0: يباركك الرب. بصراحة احنا استمتعنا جدا. انا اسف يقول لي 3 دقايق، فربنا يبارككم حقيقي، انبسطنا جدا وتشجعنا بيكم خالص. ربنا يبارك، والموضوع عايز تاني، شكله الموضوع عايز حلقة تانية. ربنا يبارك يا شجونا ونشوفك تاني. قبل ما نسمع ترنيمة اشكركم جدا لاجل حسن المتابعة. الحلقة هتتعاد يوم الجمعة الساعة 2 ظهر، يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكرمة، يوم السبت 9 بالليل على قناة الكرمة. الكرمة اليوتيوب هتلاقي الحلقة موجودة، وجه وقتك اليوتيوب هتلاقي الحلقة موجودة. والأسبوع جاي معانا حلقة جميلة جدا الرب هيباركنا فيها جدا. إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم مع جه وقتك، أترككم مع ترنيمة وفي

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهايه، القيامه هي البدايه.

Hi, and welcome to White Coat. In the beginning, I would love to thank you for tuning in and for your support and interaction with White Coat. On today's episode, we'll talk about alcohol dependence and the latest protocols of treatment. 1 out of 7 people suffer from alcohol abuse. I have the honor and pleasure of hosting one of the founders for addiction medicine in the US, Dr. John Harsanyi. Since your interaction is so important for us in White Coat, so please send in your questions on alcohol dependence to our White Coat Facebook page, which will be shown on our screen now, or call the phone number that's shown below on the screen, and we would love to hear from you in the last segment of the episode and take your questions about alcohol dependence. Let's get started on Healthy Hemp. أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان برحب بيكم في برنامج وايت كوت وبشكر ترحب بشكر تعضيدكم لينا والسبورت اللي انتوا عملتوه لينا على الصفحات والتفاعل مع وايت كوت على مدار الأيام اللي فاتت والحقيقة أن النهاردة حلقتنا عن إدمان المشروبات الكحولية واحد من أهم المواضيع اللي دلوقتي بتمس تقريبا كل أسرة. الإحصائيات بتقول بالذات هنا في الولايات المتحدة أنه 1 من كل 7 عندهم مشكلة مع الألكوهول somehow فإحنا ده موضوع بيمس أسر كتير جدا. الحاجة المهمة التانية أنه أنا النهاردة ضيفي

واحد من رواد المجال ده إن لم يكن الأشهر تقريبا، هو واحد من مؤسسي الجمعية الأمريكية لطب الإدمان دكتور جون هارساني. والحقيقة أهم نقطة بتهمنا هي تفاعلكم مع البرنامج. زي ما أنا قلت في الأول، تفاعلكم كان رائع جدا الأسبوع اللي فات، فتقدروا تتفاعلوا معنا وتبعتوا كل أسئلتكم. لو في أي أسرة عندها زوج ابن زوجة ابنة بيعانوا من مشاكل مع الألكحول، تقدروا تبعتوا لنا أسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك اللي هتطلع دلوقتي على الشاشة، أو تقدروا تكلمونا على أرقام تليفونات البرنامج، أو تبعتوا لنا إيميل على whitecoat@karmatv.com. بنحب نسمع منكم في آخر الحلقة. آخر حلقة هنحاول ناخد أسئلتكم زي ما أنا قلت. ويلا نبتدي برنامجنا النهاردة مع فقرة من أجل حياة صحية أفضل للرجال.

Our tip for healthy hemp today is just two words: quit smoking. I'll not tell you to quit smoking like all the other programs because it will kill you and it causes cancers and blah, blah, blah. Because obviously it will kill you. I want to do it from the opposite direction and let you know what happens to your body when you quit smoking. Actually, in the first 20 minutes after your last cigarette, your heart rate will begin to drop back toward a normal level. Then within 2 hours, without a cigarette, your blood pressure will be close to normal levels again. And your blood circulation, especially the peripheral blood circulation, will also start to improve. The tips of your fingers and your toes may start to feel warm again. Number three, within 12 hours after you stop smoking, your carbon monoxide level will go down. In turn, the amount of oxygen in your blood will increase to normal levels. Within the first 24 hours, the risk of heart attacks goes down, and the risk of heart attacks usually in smokers is about 70% higher than normal than non-smokers. However, just after one full day after quitting smoking, your risk of heart attacks will already begin to reduce and decline. After 48 hours of quitting smoking, you will feel improvement in your smell and taste, because your nerve endings will start to regrow and your ability to smell and taste will improve. Within 2 to 3 weeks, when you will be able to exercise and perform your daily activities with ease, and your blood circulation and the heart function and the liver function will improve significantly during that time. Your lungs may also begin to clear, allowing you to breathe more easily. 1 to 9 months after you quitting smoking, you decrease your cough, the smoker's cough that we all know about, and the shortness of breath will improve. أعزائي الرجال من مشاهدي البرنامج، النهاردة أنا اخترت إن احنا نناقش الفقرة بتاع الخاصة بتاع صحة الرجال في كلمتين اتنين بس. من فضلك اقلع عن التدخين أو بطل تدخين. كل البروجرامز التانية أو كل البروجرامز الطبية التانية بتقول لك بطل تدخين عشان ده بيموتك وهيعمل لك كانسر وكل الكلام الكتير ده. أنا حبيت أخدها من زاوية مختلفة تانية النهاردة وأوري حضراتكم أعزائي الرجال إيه اللي هيحصل لما تتوقف عن التدخين وإيه التغيرات اللي هتحصل لجسمك للأفضل بعد ما تتوقف عن التدخين. الحقيقة في أول 20 دقيقة هيبتدي معدل ضربات قلبك ينزل للشكل الطبيعي لأنه أثناء التدخين بيبقى مرتفع شوية عن الطبيعي. بعد أول ساعتين مما تتوقف عن آخر سيجارة هيبتدي معدلات ضغط دمك تقل وترجع للشكل الطبيعي. مش بس كده، كمان الدورة الدموية الطرفية اللي هي بتبقى لأطرافنا لإيدينا أو لرجلينا بتبتدي تتحسن، وهتحس إنه يمكن إيدك بقت يعني أدفى من الأول لو إحنا في الشتاء. بعد 12 ساعة من إقلاعك عن آخر سيجارة بيبتدي معدلات أول أكسيد الكربون في دمك تقل، وبالتالي نسبة الأكسجين تتحسن، لأنه في دمنا الهيموجلوبين أو الناقل للحاجات دي يا إما بيشيل كربون مونوكسيد يا بيشيل أكسجين. لما بتدخن بتملى كل الهيموجلوبين بتاعك بأول أكسجين.

أكسيد الكربون، وبالتالي نسبة الأكسجين في جسمك بتقل تماما وبتبتدي تأثر على وظائفك بعد أول 24 ساعة. الحقيقة في الطبيعي جدا أن كل المدخنين نسبة تعرضهم لأزمات قلبية بتبقى 70% أكتر من الغير مدخنين. النسبة دي بتقل تماما بعد أول 24 ساعة عن توقفك على التدخين، و الليابيليتي بتاعتك ان انت يجي لك اصابات بامراض القلب او بالذات بالازمات القلبيه بتبتدي تقل تماما بعد 48 ساعه، ودي نقطه مهمه جدا وكل المدخنين بيلاحظوها. بعد 48 ساعه من اخر سيجاره هتقرر ان انت تتوقف تماما، هتبتدي حاسه الشم وحاسه التذوق عندك ترجع. ليه؟ لانه الدخان اللي طالع من السجاير في الوقت ده بيعمل اريتيشن كبير جدا لكل الاعصاب الطرفيه اللي موجوده سواء في مناخيرك او في مستقبلات التذوق اللي موجودة في بقك، وبالتالي لما الأعصاب الطرفية دي تبتدي تنمو بعد ما حضرتك تتوقف عن التدخين ب 48 ساعة هتبتدي تنمو، وحاسة التذوق وحاسة الشم بالنسبة لك ترجع زي ما هي. بعد أسبوعين لثلاثة من التوقف عن التدخين هتقدر تمارس حياتك الطبيعية بشكل أفضل، نفسك هيرجع أفضل من الأول بكتير، وتقدر تطلع لبيتك بشكل أسهل بكتير، وتقدر تمارس حياتك اليومية بشكل أفضل. أهم نقطة إنه بعد شهر التسع شهور كلنا عارفين إنه أي مدخن في البيت عندنا بنسمع له كحة مميزة بنسميها كحة المدخن، تبقى كحة مميزة جدا. الحقيقة إنه الكحة دي هتبتدي تختفي تماما من شهر التسع شهور بعد ما حضرتك تتوقف عن التدخين، وبالتالي كرشة النفس أو ضيق النفس اللي بيجي لك ده كمان هيتوقف من شهر التسع شهور وصحتك هتتحسن. فمن فضلكم فقرتنا النهاردة كانت كلمتين اتنين بس، ولكننا ناقشناها من منظور مختلف، اقلعوا عن التدخين. دلوقتي هنروح للفقرة اللي جاية من أجل صحة أفضل للسيدات. We all know the sensitivity of aging issue for women and the importance and the idea of looking younger. So today we will discuss the importance of nutrition for your skin to fight the wrinkles. That's why I picked the top 8 foods that fight your wrinkles and help you to look younger. Number one is water. Water is very, very important to the health of your skin. You should be drinking around 2 liters daily. The second one is tomatoes, and tomatoes packed with vitamin C, which helps build the collagen in your skin. After 6 weeks only of eating tomatoes regularly, all the extra circulation will give you noticeable glow. Number three is green tea. Green tea has a lot of antioxidants that help your skin and protect it from any damage. Number four is berries. They contain flavonoids and polyphenols and a lot of vitamins and probiotics and antioxidants, which is free radical scavenger that helps your skin. Number five is yogurt, and yogurt has concentrated probiotics, which is very, very useful for your skin. Number six, which is very, very important, avocado. Avocado has a glutathione, which is incredibly anti-aging and very helpful in fighting wrinkles and even helps with acne. Number seven is honey, and honey has very high amount and concentrated amount of antioxidants, and it can be used as a part of face mask too. Number eight and the last one is fish. And fish, they have omega-3 acids. And omega-3 fatty acids, it's the best fats for your skin and for the health of your skin. أعزائي مشاهدات White Coat، الحقيقة أنا عارف أهمية موضوع إن إحنا بالنسبة للسيدات إن هم يبانوا في صحة أفضل، يقللوا كمية التجاعيد لنضارة بشرتهم، وبالتالي يحاولوا يظهروا بشكل أصغر من سنهم. تسألوش بس هي دي الحقيقة. فالحقيقة النهاردة أنا اخترت إيه أهم 8 وجبات تقدر تساعدنا إن إحنا نكافح التجاعيد اللي بتظهر في وشنا دي، وبالتالي نظهر بشكل أفضل وبشكل أصغر كمان. الحقيقة أول حاجة هي المية، والمية مهمة جدا جدا لصحة ونضارة بشرتك، والمفروض تشربي يوميا حوالي 2 لتر مية نقول. الحاجة الثانية هي الطماطم، والطماطم من الأكلات المهمة جدا لصحة بشرتك لأنها بتحتوي على فيتامين سي، وفيتامين سي ده بيساعد على الصحة بتاع الجلد بتاعك، وفي نفس الوقت بيبني مادة الكولاجين اللي بيتكون منها جلدك، فبيساعدك على أن أنت
تكافحي كل التجاعيد اللي بتظهر فيه.

الحاجة الثالثة هو الشاي الأخضر. والشاي الأخضر مهم جدا جدا لصحة ونضارة بشرتك، لأنه بيحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة اللي بتساعد جلدك أنه بيظهر بشكل أفضل ومن غير تجاعيد. الحاجة الرابعة هو التوت والفراولة. الحقيقة أن التوت والفراولة بيحتوي على 4-5 مواد مهمين جدا لصحة الجلد، هي الفلافينويدز والبوليفينولز ومجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات والبروبيوتكس بلس الأنتي أكسيدنتس كمان. كل ده بيساعد الجلد بتاع حضرتك أنه يظهر بشكل أفضل، وكمان تقدر يتقاومي أشعة الشمس اللي هي بتبقى ضارة جدا على صحة جلدك. الحاجة الخامسة ودي سهلة جدا وموجودة في بيوتنا كلها، الزبادي. الزبادي فيه مجموعة من البروبيوتكس، البروبيوتكس دي بتساعد الجلد بتاعنا أنه ينمو بشكل أفضل ومن غير تجاعيد. الحاجة السادسة والمهمة جدا جدا جدا الأفوكادو. والحقيقة أنه الأفوكادو العلماء لقوا فيه مادة اسمها الجلوتاثيون. الجلوتاثيون دي بتساعد جلدنا كله، وبتساعد أنها تبني الجلد، مش بس أنها تبني ولكن بتساعده أنه يكافح أشعة الشمس الضارة وتأثيرها الضار على جلدنا. الحاجة السابعة ودي حضراتكم كلكم أكيد عارفينها هو العسل. العسل الأبيض النقي بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من مضادات الأكسدة اللي بتساعدنا وبتساعد جلدنا ان هو يظهر بصحه افضل، وكمان كتير من حضراتكم في البيوت بتستخدموه كفيس ماسك او ماسك على الوش. الحاجه الاخيره هي الاسماك، والاسماك بتحتوي على نوع من انواع الفاتي اسيدز اسمه الاوميجا 3، اكيد حضراتكم سمعتوا عنه. الاوميجا 3 ده بيساعد ان احنا نبني الجلد، مش بس الجلد والطبقه اللي تحت الجلد كمان، بشكل صحي جدا، وبالتالي جلدنا يظهر بشكل افضل وتظهروا أصغر من تظهروا بطريقة أفضل وتظهروا أصغر من السن كمان اللي موجود. هنروح للفقرة اللي وراها وهي من أجل صحة أفضل لأطفال. In healthy kids segment today, we're going to discuss the best ways to deal with the stubborn child. Dealing with the stubborn child or children is one of the challenges for parents, as getting them to do even basic stuff like taking a bath or eating a meal or going to bed is a very, very challenging battle for parents. The best way to deal with a stubborn child is to show them that this behavior doesn't work. So have them, here is, today I picked 5 tips as well to discuss, and we'll have another 5 tips in our next episode. Our first step for the day to deal with the stubborn children is listen and don't argue in the beginning. You need to learn that communication is a two-way street. If you want your stubborn children to listen to you, you have to be willing to listen to them first. Number two is connect with them and don't force them, and always give them options. And instead of telling them to go to bed, ask them if they want to read like a bedtime story A or B. So always give them options. Number three is stay calm, because yelling at a stubborn, screaming kid will turn an ordinary conversation between a parent and a child into a shouting match. Your child might take your response as an invitation for him to verbal debate. This will only make things worse. Number four, which is very important, respect them and seek cooperation, and don't insist on adherence to directives. Empathize to them and never dismiss their feelings or ideas, and lead by example. Number five tip, which is very important too, is you need to work with your stubborn or strong-willed, with your stubborn kid, because strong-willed children are highly sensitive to how you treat them. So please be watchful to the tone, your body language, and the vocabulary you use. Use statements like, let's do this, how about if we did this, and instead of, I want you to do this. Use fun activities with your kids to do something. For example, if you want your stubborn kid to put his toys away, start doing it yourself, lead by example, and ask him or her to be your special helper. That would be very beneficial. You could also time the activity and the challenge with your kid to put the toys away faster than you can. There is a sneaky trick that mostly works. The most important thing is try to work with your kid. أعزائي المشاهدين، النهاردة اخترت موضوع بيمس

كل بيت تقريبا، ازاي تتعامل مع طفلك العنيد. والحقيقه انه ده بقى يعني تحدي لكل اسره موجوده دلوقتي، ان انت تخلي طفلك يعمل البيزك، الحاجات الاساسيه جدا في اليوم، زي انه ياخد شاور او ياكل اكله او يروح السرير او الحاجات دي، بقت قصه متعبه جدا، بقى فيها تحدي كبير جدا. والحقيقه في 10 نقط نقدر نتعامل بيهم مع اطفالنا، بالذات الطفل العنيد منهم. انا اخترت النهارده ان احنا نناقش 5، وهنناقش 5 الحلقه الجايه. اول 5 نقط از ان انت دايما تتعلم ان انت تسمع بالنسبه له، وما تحاولش تدخل معاه في مناقشه من البدايه، لانه بيزيكلي انت بتحاول تعلم طفلك العنيد ان هو يحاول يسمع لك. فانت زي ما احنا قلنا تحاول ان انت تبقى قدوه لي، وتحاول تسمع له انت الاول لحد الاخر، وبعدين تحاول تقنعه. الحاجه الثانيه ان انت دايما ما تحاولش ان انت تجبرهم على ان هم يعملوا حاجه، ولكن دايما اديهم اختيارات. وهدي لحضراتكم مثال بسيط جدا. اذا انت عايز ابنك يروح يدخل السرير دلوقتي لان ميعاد نومه جه عشان المدرسه بكره، في طريقه ان انت تقول له انت هتدخل السرير دلوقتي او ميعاد نومك جه ولازم تنام. في الحاله دي الطفل عنده قرون استشعار قويه جدا، سواء للغه اللي انت بتستخدمها او للغه الجسد بتاعتك او المفردات اللي انت بتستخدمها معاه. فاي نوع من ان انت تبقى اجريسيف هو هيلقط ده. فبدل ما تقول له ادخل سريرك دلوقتي، يقول له تحب احكي لك مثلا الحكايه دي ولا الحكايه دي، عشان دي حكايه قبل النوم اللي هي ميعاد نومك جه. فانت بتديله دايما اختيارات. الحاجه الثالثه المهمه جدا ان انت قدر الامكان نحتفظ بهدوءنا، لانه مع الطفل العنيد هو بيبقى متعصب جدا، فانت بتحاول تقول له ان انت ما تعملش ده، بس لو انت اتعصبت فانت بتدي له مسج ان ده اوكي ان هو يعمل كده. فقدر الامكان تحاول تحتفظ بهدوءك جدا وانت بتتعامل مع طفلك. انا عارف انه ده صعب جدا، بس الحقيقه نحاول نعمله. الحاجه الرابعه ان انت لازم تحترم اختياراتهم، وتعود نفسك ان انت تحترم اختياراتهم. طالما مش مضره بالنسبه لهم سيبهم يجربوا، وحاول تحترم اختياراتهم. ونقطة مهمة كمان ان انت تقود بالمثال. يعني لو انت عايز طفلك يعمل حاجة، ابتدي بنفسك الاول واعملها. زي ما كنت بتكلم شوية مع في فقرة الصحة للرجال عن انه لو انت مش عايز ابنك يدخن، ابتدي بنفسك وتبطل تدخين. النقطة الاخيرة والمهمة جدا بالنسبة لي ان انت دايما الاطفال عندهم طاقة كبيرة جدا، فاحنا هنحاول نستغل الطاقة دي ونشغلها لصالح اللي انا عايز اعمله. فمثلا لو ابنك موقع كل لعبه على الارض وانت عايزه يلمها من على الارض يحطها مثلا في المكان بتاعها، ما تقولوش لم دي حالا وحطها في المكان بتاعها، لانه ده شكل اجريسيف شويه من التعامل. ولكن ممكن تقول له انا عايز البطل بتاعي اللي هيساعدني ويعمل لي ده، وتتدخله في تحدي، او تقول له انا عايز اشوف انا هدخل اللعب دي ولمها اسرع ولا انت. دايما تحطه في كومبيتيشن والتحدي، هتلاقي طفلك استجاب للموضوع ده جدا، وابتدى يساعدك ويحط لعبه تاني مكانها. مهم جدا جدا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع اطفالنا، وبالذات الطفل العنيد منهم، ونحاول نكسبه دايما في صفنا عشان ما نطلعوش على الكلام ده. دلوقتي زي ما انا قلت هنبتدي الفقره الرئيسيه في برنامجنا ادمان المشروبات الكحوليه. ابعتوا لنا كل اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك، لو حد عنده اي استفسار او اسئله، او بيعاني من الموضوع ده، او حد من اسرته بيعاني من الموضوع ده، او كلمونا في الفقره الاخيره، وهتظهر ارقام التليفونات دلوقتي. هنستناكم.

0: 50% من الرجال 60% من السيدات. زي ما أنا قلت، 1 من كل 6 أو من كل 7 عندهم مشكلة مع استخدام الألكوهول بشكل عام. ودكتور سايمون سأله بعد كده عن المشاكل اللي بنعاني منها بالأرقام، سواء كانت صحية أو اقتصادية. فقالوا تقريبا مشكلة زي إدمان المشروبات الكحولية ليها دروباكس على الاقتصاد هنا في أمريكا حوالي 300 بليون دولار، يعني تقريبا 300 مليار دولار. 71 مليار منهم بشكل مباشر والباقي بشكل غير مباشر. رقم كان يخض جدا، فكرة أن أنا أسمع أنه 22 ألف حالة بتموت تقريبا كل سنة من الألكوهول، 2 مليون إصابة سنويا. والإصابات دي بتيجي بسبب أن أنت بتشرب كحوليات وتسوق، أو أن أنت بتفقد اتزانك وبيحصل لك أي بتقع، بتحصل حوادث مختلفة. في حوالي 5 مليون عربية أو 4 مليون و600 ألف بالشكل دقيق يعني بتتدمر كل سنة بسبب أنه الناس بتشرب وتسوق. تقريبا 90%، وده رقم مهم جدا، من مشاكل وأمراض الكبد بتبقى بسبب الكحوليات بالذات هنا في الولايات المتحدة. التهاب البنكرياس، 72% من التهاب البنكرياس بيبقى راجع للكحوليات. 41% من أمراض الصرع أو التشنجات اللي بتيجي الناس مختلفة نتيجة أعراض الانسحاب من الكحول. 13%، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، يا ريت الكاميرا ترجع لي في النقطة دي، لأنه دكتور هرساني قال أنه 13% من سرطان الثدي بالذات بالنسبة للسيدات بعد انقطاع الدورة، بالذات اللي بياخدوا هرمونات أو بياخدوا بدائل هرمونية بعد انقطاع الدورة، بيحصل لهم ده. لو بيشربوا مشروبات كحولية بعد سن انقطاع الدورة مع البديل الهرموني ده، بيرفع جدا نسبة إصابتهم بسرطان الثدي، وده بيوصل لنسبة 13%. دكتور هرساني، there is an important question everybody's asked, like why people start drinking in general, like how they get hooked up in the first point.
1: Well, okay, alcohol is a substance that is universally available, and it's in the families we have that, and alcohol is usually available around, and people begin to drink alcohol as a social lubricant, and from there they begin to misuse it, then they get so they abuse it, then they get habituated, they get dependent, and part of it is one day they wake up and realize that the substance has them and they're not able to make any decisions. But we see so many people, especially in the college age, and I'll go back to what Dr. Simon said. There's an 18-year-old Baylor student here 2 weeks ago that was a fraternity. He wanted to gain the acceptance of his peers. And quite often we see young college students who will start to drink or use substance to gain acceptance. He was in a fraternity hazing type thing where they were drinking, and he drank continuously. And apparently, according to his mother, he had never drank prior to this. And he went through the hazing thing to where he passed out, and they left him on a couch. And the next morning, they found him unconscious with a blood alcohol over 450. And now there's legal things to go against the fraternity and everybody for involuntary manslaughter. So things like that do happen. But why do people drink? Mainly to deal with sometimes stress. We see that quite often. The positive reinforcing effects of alcohol is, as we all, any of us had experience with alcohol, you take a drink, there's that immediate surge of the dopamine in our brains, like just like when you have a puff on a cigarette, where you get a feeling of pleasure over you. But many people don't realize at the same time they're beginning to go to sleep. It's actually dampening part of our response system called the reticular activating system in our body. And at the same time you're feeling euphoria, you're also being depressed, and your motor functions are going down.
0: And if we have the slides for the brain.
1: Yes, I do. And especially the slide that we have, as if alcohol is a reinforcer on the neural systems, is that our brain is, as you can see in the photograph, is divided into two sections. We have the main brain, the cortical brain, is developed in mammalians, and it's actually called the

0: للمخ. والحقيقة ان هو قال لي ان المشروبات الكحولية ليها تأثير، مش بس تأثير وقتي ولكن على المدى الطويل بتأثر في تركيبة المخ. التأثير اللي بيديه الكحول في الأول هو ان انت بيبقى عندك شعور بالسعادة وان انت شوية بعيد عن الواقع، ولكن بعد كده شعور فظيع جدا بالإحباط الديبريشن، زائد انه بيأثر على التسلسل الطبيعي او المنطقي في التفكير في المخ. كمان الرياكشن تايم او رد الفعل بيبقى بطيء جدا، عشان بنلاقي كده كتير من الحوادث والعربيات، الناس اللي بتشرب وتسوق، بما انه رد الفعل بيبقى بطيء جدا، ففكره ان انت تفادي عربيه قدامك او تمشي جوه اللين دي بتبقى صعبه جدا. كمان التوافق العضلي العصبي بيفقد تماما بعد شرب المشروبات الكحوليه بنسبه كبيره. كمان حكمك على الامور بيبقى ضعيف جدا جدا. والحقيقه السلايد اللي استعرضها دكتور هرساني كانت سلايد مهمه جدا، لانه ورى انه في تغيرات في تركيبه المخ. المخ اللي قدامنا على الشمال او الصوره اللي على الشمال دي صوره للمخ الطبيعي، اللي هي بيبقى فيها نسبة أحمر وبينك كتير، دي القرارات اللي بتتخذ في المخ الطبيعي. ولكن بعد ما تبتدي تدمن المشروبات الكحولية بنلاقي إنه نسبة الأحمر أو البينك دي بتقل جدا في الصورة اللي على اليمين، نتيجة إن القرارات ما بتبقاش طبيعية، حيوية المخ والقرارات اللي بتتاخد من المخ ما بتبقاش طبيعية، وبيبقى في تغيير كبير جدا في المراكز العصبية اللي موجودة في المخ، ونقل النبضات اللي ما بينها بيبقى مختلف جدا جدا. What about the effect of the alcohol on a pregnant woman?
1: Yes, thank you. That is very, that's on slide 11. That is such a vivid example of retardation, nutritional bankruptcy in the individual because of the poor. And if I may add one thing is, one of the most overlooked aspects in treating alcohol use disorders is the nutritional aspect. We tend to go for medication to cut craving and help focus and all that, but what we don't realize is the pregnant woman and most of our patients who really have an alcohol use disorder are nutritionally bankrupt. And if you want me, I'll come back to that in a minute. Woman who is carrying a baby, is pregnant, she's actually metabolizing alcohol, plus the baby is trying to grow. And this slide is very vivid to show the developmental impact on a lady drinking 4 to 6 drinks a day while pregnant. And it does give all the signs of fetal alcohol syndrome, which we're all familiar with. And
0: like the slide. أنا سؤالي كان على تأثير الكحوليات عن الحوامل، وده سؤال مهم جدا، وأرجوكم أنه كل حامل ما تشربش حتى ولو كاس واحد من الكحوليات. أنا عايز أرجع للسلايد اللي وراها لنا دكتور هرساني وقال أنه دي صورة بتوري الحجم الطبيعي للمخ لست طفل عنده 6 أسابيع. اللي على الشمال ده مخه مكتمل تماما، وده الأم ما كانتش بتشرب أي مشروبات كحولية. اللي على اليمين وده يوري الفرق الفظيع وتأثير المخ وحتى حجمه ونموه والنقلات المواد الكيميائية والعصبية اللي فيه بتتأثر ازاي. حتى حجمه اللي على اليمين ده نفس المخ لطفل عنده 6 أسابيع في نفس السن، ولكن أمه كانت بتتعاطى الكحول أثناء فترة الحمل، وشايفين الفرق الرهيب بين الاتنين وعدم اكتمال نمو المخ في للأم اللي عندها اللي كانت بتشرب مشروبات كحولية أثناء الحمل. الحقيقة دلوقتي هنطلع فاصل، we'll have a break. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني عشان نكمل باقي فقرات حلقتنا، ومستنيين أسئلتكم.

0: أسباب كتيرة من الكانسر زي ما اتفقنا. في جزء كبير من الستات بعد مرحلة انقطاع الدورة الشهرية بيحصل مشاكل كبيرة جدا، وبالذات كانسر والسرطان الثدي زي ما بيقولنا، وبالذات للي موجودين منهم على بدائل هرمونية. كمان مهم جدا أنه بيحصل مشاكل على الجهاز التنفسي، لأنه الكحول ليه نشاط مثبط تماما للجهاز التنفسي، فالناس اللي عندهم أزمة والكلام ده بيحصل عندهم مشاكل كبيرة جدا. دكتور حسين يتكلم على النيوتريشن أو التغذية، أنه بيحصل تقريبا كل فيتامينات جسمك بتقل تماما، له مشكلة كبيرة جدا على الذاكرة. ناس كتيرة بذاكرتها بتتأثر بشكل عام، قراراتها بتتأثر بشكل عام، فمش بس المخ ولكن كل أعضاء جسمنا تقريبا بتتأثر نتيجة إدمان المشروبات الكحولية. If people start to drink, how do you start to build up some tolerance?
1: Okay, may I add one thing to reiterate my previous? I did not want to condemn carbohydrates or caffeine. They're both acceptable, but in excess they are the thing. And the thing is, when I was going over the things previously, we have gastrointestinal effects, the oropharyngeal cancers and so forth caused by alcohol and cirrhosis. But we need to emphasize to the audience that the liver is a wonderful organ. It can regenerate itself. Even though you may come into treatment with early metabolic cirrhosis or fibrosis or hepatitis, 99% of the people who are abstinent and get into recovery, their liver will go back. Otherwise, you will progress to fatty liver and cirrhosis. Now, how do you build up tolerance? That's a great question.
2: One drink at a time.
1: And that's a good way. And as some people have said, their first encounter with alcohol was love at first sight. Other people have told me that their first encounter with alcohol was complete repulsion, but because they were in a peer-oriented situation or social situation, they accepted it, and the second drink was not all that bad. And you actually get the euphoria, as we said earlier. You get a stimulus. It's a socially acceptable lubricant, and as a consequence, people use it to deal with psychosocial concerns. We see quite a bit of mix of benzodiazepines. We've heard of the tranquilizers, Ativan, Xanax, and so forth, but they are nothing more, as we discussed earlier, than solid booze.
0: Okay.
1: And so it's very important to warn our patients not to mix any form of sleeping medication, especially the Ambien products, like similar to that, with alcohol, because it can be a fatal mix. And cross tolerance is the hallmark of the addictive disorder. We use, especially in a recovery center, we use benzodiazepines to detox from alcohol, or vice versa, we use sedative drugs. Tolerance is something that we build up over a period of time, and it leads to withdrawal and use and misuse of other substances.
0: السؤال كان عن ازاي الناس بتقدر توصل انها تشرب كميه كبيره بعد فتره، او ازاي انها بتبني قدره جسمها انها تستوعب كميه المشروبات الكحوليه دي. فهو قال لي انه بعد فتره بيبتدي الكبد بتاعنا يفرز نوع معين من الانزيمات اللي بتقدر تتعامل مع الكحول في جسمنا، ولكن بعد فتره الكبد بيفشل تماما في ده، وبتبقى كمان بتنمو قدرتنا على شرب المشروبات الكحوليه لو انت بتحصل على تاثير السعادة اللي بتحصل عليها في الأول بعد كاس واحد. الحقيقة بعد فترة بتبقى بعد كاسين وثلاثة ويمكن إزازتين وثلاثة، وقدرة جسمنا على استيعاب الكحوليات دي بتكبر جدا. كمان هو ذكر نقطة مهمة جدا، فكرة إنه الناس بتاخده في الأول عشان يساعدها على النوم، ولكن بعد فترة شكل النوم بتاعهم بيتلخبط تماما، أو السايكل أو دورة النوم بتاعتهم بتتلخبط تماما، فبيضطر يلجأوا للمنومات. وعلى فكرة إنه المنومات كلها بشكل عام هي ليها نفس تأثير الكحول، لأنها بتشتغل في نفس المكان في المخ. هيبقى معنا حلقة كاملة على إدمان المنومات إن شاء الله، يمكن الحلقة بعد الجاية هتبقى عن إدمان المنومات. فده كان إجابته إزاي جسمنا بيبني التوليرنس دي كلها بشكل عام.
2: Dr. Harsanyi, earlier in the show we talked about how alcohol is introduced, a wallflower.

0: down the road to really a debilitating disease. Alcohol withdrawal is, as you said, Korsakoff, Wernicke's type syndrome. We can develop into all of those different ones. Mainly when you have confabulation, I see that quite often on our consults in the hospital, and we're able to institute a miracle drug, which is out here on the street called, or anywhere you can buy over the counter, called thiamine. Thiamine, 100 milligrams intramuscular, is like penicillin is to an infected beta strep throat. It can immediately stop the confabulation of a withdrawal syndrome and get the patient semi-stabilized and we give them medical treatment.
1: سؤالي دكتور هرساني كان عن أعراض الانسحاب بما أنه أنت مدمن فكل نوع من الإدمان ليه أعراض مختلفة من الانسحاب من الجسم. أعراض انسحاب الكحول من الجسم بتبتدي أن أنت يحصل رعشة في إيديك بتبتدي تحس أنه إيديك بدأت تبقى تريملس شوية تبتدي تعرق بشكل كبير جدا تبتدي عندك نوع من القلق وده بينعكس على تصرفاتك بشكل كبير جدا بيبتدي كمان يحصل هلاوس لو انت تعرضت لكمية كبيرة جدا من الألكول أكتر من اللي انت متعود ان انت تتعرض لها بيبتدي يحصل صداع شديد جدا وقت أعراض الانسحاب بيبتدي يحصل غممان نفس وترجيع شديد جدا بعض الناس بتفضل ترجع لحد ما تقريبا البلعوم بتاعها ينفجر من قوة الترجيع اللي بيحصل لو أعراض الانسحاب دي فضلت مكملة معنا في جسمنا قد تأتي بنوبات صرع شديدة جدا أو تشنجات زي ما بنقول بالعربي زي ما أنا قلت الهلاوس ممكن تبقى مصحوبة بحرارة عالية جدا بس لما توصل لدرجة التشنجات أو الصرع الكبير ده لازم الناس في الحالة دي تروح المستشفى على طول أو هنا لو هم في أمريكا لو في أي حد ابتدى يجيله السيجرز دي تكلم 911 على طول مهم جدا أن أنت تسأل مساعدة لو أنت وصلت المرحلة دي وغير كده المفروض أن أول ما أعراض الانسحاب بتبتدي تيجي أن أنت تسأل تطلب المساعدة هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع مع حضراتكم لآخر فقرة برنامجنا النهارده

0: the person, it does take away the bang out of the booze, but they also need to have some other factors going for treatment for alcohol use. It's for opioid use disorder, it has its place, but we're not talking about that today.
1: Right. السؤال كان عن أهم جزء في البرنامج. طيب أوكي أنا عندي alcohol dependence، عرفت كل المشاكل بتاعته وكل إدمان المشروبات الكحولية، إيه طرق العلاج؟ الحقيقة دكتور حسني قال إنه في ثلاث حاجات لازم يمشوا مع بعض، العلاج بالأدوية، وهو ذكر أدوية كتير جدا، قال إن إحنا لازم نتعامل مع ضغط الدم المرتفع زي الكلونيدين، لازم نتعامل مع الكريفينجز إن أنت عايز ترجع تستخدم تاني، وده له طريقتين إن إحنا نقفل الريسبتورز اللي موجوده في مخك اللي بتخليك تحاول تشرب تاني عن طريق دراج زي النالوتريكسون او النوع التاني اسمه انابيوز. ده لو انت استخدمته وشربت الكحول هتبقى هيحصل لك كل اعراض الانسحاب اللي بتحصل بشكل خطير جدا. الحاجه الثالثه انه في دواء جديد موجود في السوق دلوقتي، هو عباره عن حقنه بتقعد لمده اربع اسابيع، وهو النالوتريكسون بس طويل المفعول شويه. ده بيقضي على فكره ان انت تحاول تستخدم تاني. حاجه مهمه جدا قال العلاج النفسي في مجموعات في جروبس، ده مهم جدا. السبورت الاجتماعي، لازم نفهم ان الاسره عامل مهم جدا في العلاج. الحقيقه جزء مهم جدا هو كمان التغذيه، والتغذيه دي هنناقش لها حلقه ازاي تغذي مخك اثناء الامراض دي، وده هنناقشه في حلقه كامله منفصله. أرجو إن إحنا نكون عملنا غطينا إدمان المشروبات الكحولية بشكل كويس. في النهاية أحب أشكر ضيوفي. I would love to thank Dr. Harsanyi. It was wonderful. I have learned a lot today. Thank you so much for being with us, and it was such a great pleasure and honor to have you, sir.
0: Thank you for the honor of being here. Thank you.
1: Thank you, Dr. Simon, co-hosting, and it was a wonderful episode.
0: Thank you, sir.
1: Thank you so much. بشكركم أعزائي المشاهدين، ونشوفكم يوم السبت الجاي مع White Coat.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان المسيح صلب ومات وقام. كانت فكرة صلب المسيح وموته صدمة قاسية لتلاميذ المسيح، لأن عقيدة اليهود أن المسيح لا يموت، فملأ الحزن قلوب التلاميذ واستولى الخوف الشديد عليهم. لكن جاءت قيامة المسيح من الموت تعيد الطمأنينة والفرح إلى قلوبهم. وتحتفل الكنيسة في هذه الأيام بعيد القيامة. ومن قناة الكرمة نقدم لكل المشاهدين تهنئة قلبية بقيامة المسيح، ونصلي أن تكون هذه الأيام بركة على كل

0: كل العالم وأن تتوقف الحروب الصعبة في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا وفي السودان، ويأتي رئيس السلام بسلامه إلى هذا العالم المضطرب. ونحن كمؤمنين بالمسيح نصلي من أجل وقف الحروب في كل العالم. وحقيقة صلب المسيح وموته وقيامته حدث تاريخي وقع منذ أكثر من 2000 عام، وفيه جسد الله محبته للإنسان ورحمته وعدله في المسيح المصلوب والمقام. وكل من يؤمن به ينال باسمه غفران للخطايا وحياة أبدية، لأن المسيح أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرني، وفي موته دفع ثمن كل ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا. ويتوقف مصير الإنسان في أبديته، في أبديته المقبلة بعد الموت، على موقفه من المسيح الذي قام بالعمل الفدائي الذي لم يخطط له البشر، إنما هو من صنع الله. وكتب العهد الجديد مليئة بالأدلة والبراهين التي تثبت حقيقة صلب المسيح وموته وقيامته بعد 3 أيام، وظهر لكثيرين. وفي هذا اللقاء سنلقي الضوء على بعض أحداث الصلب والقيامة مع ضيف هذا اللقاء الفاضل الأسيس عادل الملك الموجود معنا بالقناة. أهلا بك حضرة الأسيس.
1: أهلا بك حضرة الشيخ.
0: كل سنة وحضرتك طيب.
1: كل سنة وأنت طيب وشكرا لدعوتك.
0: هل ممكن أتعبك تقرأنا من إنجيل متى أصحاح 27 ومن عدد 32 لعدد 44 عشان نتناقش في هذا المقطع؟
1: خالص خالص، أنا هقرأ من الترجمة المبسطة لأن فضل. هي أبسط وأدق الحقيقة كمان فضل. فلما خرجوا وجدوا رجلا من مدينة قيرين اسمه سمعان، فأجبروه على حمل الصليب. وعندما وصلوا إلى مكان يعرف باسم الجلجثة، أي مكان الجمجمة، أعطوا يسوع نبيذا ممزوجا بمادة مرة ليشربه، فلما ذاقه رفض أن يشرب. ولما صلبوا يسوع قسموا ثيابه عليهم وألقوا قرعة بينهم، ثم جلسوا هناك يحرسونه، وعلقوا فوق رأسه لافتة كتب عليها هذا يسوع ملك اليهود باعتبارها تهمته. وصلب مع يسوع مجرمان، واحد عن يمينه وآخر عن يساره، وكان المارون يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون: أنت يا من ستهدم الهيكل وتبنيه في 3 أيام، إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك سخر به كبار الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ، وقالوا: خلص غيره لكنه لا يستطيع أن يخلص نفسه، هو ملك بني إسرائيل، فلينزل عن الصليب الآن فنؤمن به. وضع ثقته بالله فلينقذه الله الآن إن أراد فعلا، أفلم يقل: أنا ابن الله؟ وكذلك المجرمان المصلوبان معه كانا يشتمانه بكلام مشابه.
0: أشكرك. هل ممكن حضرتك تكلمنا شوية عن سمعان حامل الصليب؟
1: خالص خالص، زي ما قرينا هم لقيوا رجل من مدينة قيرين، ودي قيرين دي في ليبيا، اسمه سمعان، وأجبروه على حمل الصليب. صلبوا يسوع خارج المدينة، ودي نقطة مهمة شوية،
0: لأن خارج أورشليم،
1: خارج أورشليم، خارج مدينة أورشليم. في رسالة العبرانيين، عبرانيين 13 11 و12، نقرأ: يدخل رئيس الكهنة في ذلك النظام القديم إلى قدس الأقداس بدماء الحيوانات قربانا عن الخطايا، أما أجساد الحيوانات نفسها فتحرق خارج المخيم. وهذا ينطبق على يسوع الذي تألم أيضا خارج باب المدينة ليجعل شعبه مقدسا بدمه. ده يعني أن الله كان مستعد أن ابنه يتحمل الترك من الله، الرفض من الناس، ويلقى خارج المدينة، لأنه لا يستحق أن يشارك البشر مجتمعهم. المستحق يسوع يصير غير مستحق ليأخذ غير

0: مستحقين أنت وأنا فيصبحوا مستحقين. وأكبره سمعان القيري أو في الترجمة القديمة القيرواني اللي هو من ليبيا أنه يحمل الصليب. سمعان الليبي بيجبر على حمل الصليب, وده يعرفنا كم الألم اللي كان فيه المسيح أنه ما كانش قادر حتى يشيل الصليب أكتر من كده. وده يقودنا إلى الموعظة على الجبل لما قال يسوع إن أجبرك أحد على السير معه ميلا واحدا فامش معه ميلين. قدم يسوع الموعظة على الجبل وعلمنا أسمى تعاليم عرفتها البشرية. ودلوقتي نشوف العظة دي بتطبق عمليا وكأنها الموعظة على الصليب في شخص سمعان القيريني. أنا بعتقد إن سمعان وأهله أمنوا بالمسيح,
1: صحيح,
0: لأن في مرقس 15 نقرأ إن نعرف إن سمعان الليبي هو أبو إلكسندروس وروفوس, كان عنده أولاد, مظبوط. وبعد وده جزء غريب إن مرقس يذكر اسم الابنين. والأغرب والأجمل إن في روميا 16 نقرأ من بولس بيقول سلموا على روفوس, بالضبط, ذلك المؤمن المتميز,
1: نعم,
0: اللي هو ابن ابن سمعان القيريني,
1: نعم.
0: وان امه اللي هي مرات سمعان القيريني بيقول كأم يعني
1: بولس,
0: بالضبط, بولس, مظبوط, بمثابة ام لي. انا بعتقد ان سمعان القيريني الليبي صار تلميذ ليسوع, وكذلك مراته اللي اعتبرها بولس امه, وكذلك ابن روفس اللي باعت في رسالة روميا يسلم عليه. والحاجة الكويسة ان احنا عارفين ان مرقس, انجيل مرقس مبعوث اساسا كمان لكنيسة روميا, فانا يعني دي حاجة, يعني مرقس بيكتب لروميا انه شرف ليهم ان يكون عندهم اعضاء كنيستهم واحد من اللي حمل اللي هو حمل الصليب للمسيح وبعدين صار تلميذ لي. الجزء ده يشجعنا إن حمل الصليب مش كله ألم, ما بعد حمل الصليب إن ممكن تأتي أخبار سارة, أخبار رائعة زي قصة سمعان القيريني إنه آمن بالمسيح وكل أهل بيته تقريبا. كذلك لو أنا شخصيا من ليبيا كنت يعني أتشرف أفتخر إن شخص زي سمعان يكون من بلدي. صحيح كان ده إجبار لي, لكن بيبدو أن اللي حصل ده كان شيء ممتاز لي. الرب يسوع علمنا أن حمل الصليب شيء مهم وهيحصل. في متى 16:24 بيقول إذا أراد أحد أن يأتي معي فلا بد أن ينكر نفسه وأن يرفع الصليب المعطى له ويتبعني. دعوة يسوع للتلمذة هي حمل الصليب. كانت دي كلمات الكلمات دي لتلاميذ الرب يسوع, يعني لما قال لهم ان من اللي هيحمل الصليب لابد من حمل الصليب. لكن سمعان اللي بيحمل الصليب قبل ان يكون تلميذ,
1: نعم.
0: وسواء انت او انا بنحمل الصليب قبل او بعد التلمذة, خلينا نثق ان احنا فعلا تلاميذ للرب يسوع. ايه معنى حمل الصليب؟ ان احنا نكون مستعدين في اي وقت للخدمة, مستعدين لاخذ الاهانة من اجله. لكن مش كل الم هو حمل الصليب, يعني بعض الالام نتيجة لاختياراتنا الخاطئة. نلاحظ ايضا ان في ما كانش في وقت ان واحد من تلاميذ المسيح في الوقت ده كان بجواره, يعني الالم كان على المسيح وقت الصليب. تلاميذه كلهم تركوه ما عدا يوحنا. كل التلاميذ ألم الوحدة والترك ده ألم نفسي
1: صعب.
0: كبير, صعب, ما لقيش الأصدقاء عشان يسندوه وقت الحاجة. وإحنا بنحتفل النهاردة ومبارح بالصليب, بصليب المسيح, خلينا نفتكر الآلام اللي هو مر بيها ونسأل هل فعل المسيح ده ليه فعل المسيح ده؟ خلينا نتذكر آيات توضح محبة الله وارتباطها بالصليب.
1: نعم.
0: وإنه عمل الخطة

0: لأن احنا عنده بنسوة كتير.
1: نعم.
0: هو خلقنا وخلقنا على شبهه وبيحبنا. فده السبب الرئيسي من الصليب.
1: خليني أسأل السؤال مرة تانية ولخص لحضرتك قلت الكلام الجميل انت قلته. ما معنى الصليب ولماذا مات المسيح على الصليب؟ الصليب ذكر في العهد الجديد 28 مرة. وزي ما قال الأسيس عادل ان معنى الصليب هو الموت. المقصود به لما نتكلم عن الصليب هو موت المسيح. والصليب أداة تنفيذ حكم الإعدام بأكثر الطرق تعذيبا. والمسيح على الصليب زي ما قال الأسيس عادل من شوية هو المكان الذي تقابلت فيه محبة الله مع عدل الله. ما يقدرش الله يتغاضى عن عدله ويسامحنا رغم أنه بيحبنا إلا لما مات المسيح على الصليب. في مزمور 85 عدد 10 بيقول آية جميلة جدا: الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاسما. والآية المشهورة في يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم، محبته ظهرت فيه حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وفي كورنثوس الأولى 1:18 يقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وفي أفسس 2:16 يقول: ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة. كورنثوس 2:14: إذ محى الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضد لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. في آية صعبة جدا في تثنية بتتكلم عن أن اللي يرفع على الصليب يبقى حاجة وحشة جدا. تثنية 21: فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون. عشان كده المسيح تحمل اللعنة. يقول بولس كده في غلاطية 3:13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. المسيح مات على الصليب يحقق ما قاله المسيح في يوحنا 3:14 الأسيس عادل شاور ليها: وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يوحنا 12:32 المسيح قال كده: وإن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. أسيس المسيح على الصليب يتحمل ألام جسدية ونفسية وكفارية. اشرح لنا بعض الألام اللي احنا نقدر نشوفها من الآيات المذكورة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
0: اتفضل. أضيف لحضرتك قلته كمان: وتحمل كبشر آلام روحية.
1: نعم.
0: ترك الآب.
1: طبعا.
0: كتاب الأناجيل ركزوا على معنى الصليب. الغريب جدا أنهم لم يذكروا تفاصيل الصلب.
1: نعم.
0: من أشهر الأفلام اللي تكلمت عن آلام المسيح The Passion of the Christ.
1: صحيح.
0: آلام المسيح.
1: صحيح.
0: وأعرف آباء وأمهات ما سمحوش لأولادهم أن هم يروحوا الموفي دي الفيلم ده لأن في قسوة فظيعة.
1: صحيح.
0: كتاب الأناجيل تعمدوا في رأيي أن هم ما يذكروش القسوة دي.
1: نعم.
0: يعني يقولوا ايه؟ خدوه لمكان جلدوه. اسمه ثم صلبوه.
1: جلدوه ثم صلبوه. ما قالوش الجلد حصل ازاي،
0: حصل ازاي، كم جلدة. لكن نقدر نعرف تاريخ وثقافة الصلب طبعا من قراءتنا للتاريخ والثقافة في الوقت ده في القرن الأول الميلادي.
1: نعم.
0: باقي الأناجيل احنا اللي قريناه من إنجيل متى. باقي الأناجيل على فكرة نفس الفكرة وباقي العهد الجديد كله. لم يذكروا تفاصيل الصلب. وفي رأيي السبب ايه؟ انه عادة لما بنلجأ لبعض العواطف ده بيبقى بيضعف الرسالة بتاعتنا.
1: بمعنى ايه؟ تفكيرنا يعني.
0: بالضبط. بمعنى ايه؟ انه هم كتاب الاناجيل لم يلجأوا الى ان يأثروا على العواطف، لانك انت لما اخذ مثال، لما تقرا قصه مليانه بالعنف، قصه اي قصه عاديه مليئه بالعنف ومليئه بالاجرام ومليئه بكل الاشياء الصعبه، هتلاقي ان لما تيجي تقراها مره تاني بيقل الانطباعك بتاعك، وكل ما تقراها تالت ورابع بيقل الانطباع بتاعك. بالتالي ليه؟ لانها بيأثر على عاطفتك.
1: صح.
0: فبالتالي هم لم يلجأوا، الكتاب الأناجيل لم يلجأوا إلى العواطف، لم يلجأوا إلى كتابة
1: مختصر مفيد.
0: مختصر المفيد ثم صلبوا.
1: ممكن نقرأ من وراء الكلام اللي كتبوه حاجات تانية.
0: نقدر نقرأ حاجات تانية كتير. فهدي لحضرتك مثال عن السخرية. السخرية حصلت، هم طبعا قبل وخلال الصلب كانت في آلام غير الآلام الجسدية. احنا كتير نركز على الآلام الجسدية، لكن لو احنا ركزنا، يعني هقول لك أربع أجزاء حصل فيهم سخرية من في وقت الصلب. علقوا لافتة مكتوب عليها هذا يسوع ملك اليهود باعتبارها تهمته، طبعا هم بيهزقوا بيه. اتنين، اتصلب معاه اتنين مجرمين، واحد عن يمين وواحد عن يسار، وكانوا الاتنين برضو بيشتموه. في البداية. تلاتة، كان المارين بيشتموه ويهزوا رؤوسهم ويقولوا إن أنت يا من ستهدم الهيكل وتبنيه في ثلاثة أيام، وفسروا كلماته تفسير حرفي، هو كان بيقصد جسده. إنه جسده هيموت ويقوم. وأربعة، سخر منه كبار كهنة ومعلمين الشريعة والشيوخ وقالوا له خلص غيره لكنه لا يستطيع أن يخلص نفسه. سخرية غير عادية، ألام نفسي.
1: الحاجات اللي بيقولها الأسيس عادل تقطع الشاشة عشان المشاهد يشوف الألام الصعبة إذا كان ممكن يعني.
0: سخرية غير طبيعية، ألام نفسية، كتبوا الحاجات دي على اللافتة وهم قالوا له، لكن هم ما فهموش زي ما بقول كلماته. قادة اليهود هزقوا بي. من تجربة المسيح في متى 4، من التجربة نعرف أن المجرب قال للمسيح إذا كنت أنت صحيح ابن الله قل للحجارة أن تصير خبزا. ده المجرب. ونلاحظ أن المسيح كان جعان بعد صيامه في وقت التجربة
1: طبعا،
0: وقال له المسيح إن كنت ابن الله ارمي نفسك من مكان عالي. إن كنت ابن الله، استخدموا نفس المصطلح علشان وهو على الصليب يقولوا له إن كنت ابن الله. هل كان يقدر المسيح إنه يستجيب لطلبهم وينزل على الصليب ويبيدهم تماما؟ بالتأكيد كان يقدر،
1: كان
0: يعمل كده،
1: بس هو مش هدفه كده،
0: بس ما كانش ده الهدف وما كانتش دي الخطة.
1: أنا نفسي أضيف للكلام الحلو حضرتك بعض آيات من أشعياء 53، لما أشوف الحاجة العظيمة في الكتاب المقدس بيوصف أحداث الصليب من 700 سنة قبل الميلاد، بيقول لك محتقر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختلف الحزن ومكن يستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. مرقس المسيح بيقول كده، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وبولس قال عنه في كورنثوس الثانية أنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله. بطرس قال عليه عالمين أنكم افتديتم بأشياء لا تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم البطيرة التي قلدتموها من الأباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح المعروف قبل تأسيس العالم. ممكن أتعبك تقرأ لنا آيات عن القيامة. هل عندك حاجة تحب تضيفها على الصليب قبل ما نخش القيامة؟
0: لا لا.
1: ممكن ناخد دقيقتين لو أنت حابب تضيف حاجة تانية.
0: لا لا لا، يعني إحنا غطينا، لأن إحنا عايزين ننتقل من الجمعة للسبت للحد يعني.
1: صح. يعني في آلام كتيرة صعبة جدا
0: صحيح
1: المسيح جاز فيها، وبعدين يعني لما بيقول انه علق من الساعه 9 للساعه 3
0: مظبوط،
1: عارف حضرتك من الساعه 12 للساعه 3 احنا كلنا ما نعرفش ماذا حدث للمسيح وقد ايه تحمل من نيران غضب الله.

0: اللي نزلت عليه بالنيابة عن كل العالم.
1: أيوه.
0: دي حاجات ما نقدرش نوصفها أو نعرفها بالتفصيل.
1: صحيح صحيح.
0: خليني أطلب منك تقرأ لنا متى 28
1: كويس
0: عدد واحد لعدد عشرة.
1: بالضبط. كويس إن إحنا مسكين إنجيل متى بس.
0: أوه.
1: عشان موضوع الصليب والقيامة
0: مليان.
1: مليان. فلو مسكنا إنجيل واحد ونتكلم عن الصليب
0: كويس
1: وبعدين عن القيامة. هقرأ من متى 28 واحد لعشرة برضو من الترجمة المبسطة. وبعد انتهاء يوم السبت في أول يوم في الأسبوع، ده يوم الحد على فكرة.
0: أوه.
1: جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى إلى القبر، فحدثت في تلك اللحظة هزة أرضية قوية، لأن ملاك الرب نزل من السماء وذهب إلى القبر ودحرج الحجر عن الباب ثم جلس عليه، وكان منظره لامعا كالبرق وثيابه بيضاء كالثلج، فخاف الحراس منه جدا وصاروا كأموات. وقال الملاك للمرأتين: لا تخافا، أعرف أنكما تبحثان عن يسوع الذي صلب. إنه ليس موجودا هنا، فقد قام من الموت كما سبق وقال، تعاليا وانظرا المكان الذي كان فيه. ثم اذهبا سريعا إلى تلاميذه وقولا لهم قد قام من الموت وسيسبقكم إلى الجليل وسترونه هناك، ها أنا قد أخبرتكما. حينئذ غادرت المرأتان القبر سريعا وقد اختلط خوفهما بفرح كبير، وركضتا لتخبرا تلاميذ يسوع بما حدث. وفجأة التقاهما يسوع وقال سلام، فاقتربتا إليه وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا وأخبرا إخوتي بأن يذهبوا إلى الجليل فسيرونني هناك.
0: أشكرك جدا حيك وحيك بتكلم. قلت ده فجر الأحد، هل قيامة المسيح يوم الأحد ليها دليل؟ وكمان إيه أهمية أن قيام المسيح يوم الأحد، وإيه اللي ممكن نتعلمه كمؤمنين وتلاميذ أو أبناء للمسيح؟
1: مظبوط كلامك. زي ما قرينا لما بيقول وبعد انتهاء يوم السبت، يعني كان بداية الحد، فجر الأحد زي ما انت قلت، كان اليهود بيقدسوا السبت.
0: نعم.
1: وكانت بداية السبت تبدأ في مساء الجمعة وتنتهي مساء السبت.
0: نعم.
1: لكن اختار الله أن تكون القيامة مش في اليوم المقدس بتاع اليهود.
0: نعم.
1: لكن يوم الأحد، يوم الأحد على فكرة كان يوم عمل.
0: نعم.
1: كأن الله عايز يلفت انتباهنا أن القديم تغير، الآن في شيء جديد مهم حدث. حولت الكنيسة يوم الرب من السبت إلى الأحد لأن قيامة المسيح أهم حدث في التاريخ، كان أول الأسبوع يوم الأحد.
0: عندي سؤال في الحته دي بعد اذنك.
1: اه اتفضل.
0: حك عارف ان في ناس يسموهم السبتيين يقول لك لا احنا ما نقدرش نغير الوصيه الرابعه في الشريعه الوصايا العشر، ولازم نستمر كمؤمنين بالمسيح نعبد يوم السبت. ايه رد حضرتك عليهم؟
1: هقول لك حالا. يوم الحد كان يوم زي ما بقول كان يوم عمل عند
0: نعم.
1: اليهود. دلوقتي بعد القيامه الله بيقدس يوم العمل.
0: نعم.
1: بعد ما كان يوم واحد مقدس اصبحت كل الأيام مقدسة عند الله.
0: رائع.
1: حتى يوم العمل.
0: نعم.
1: عشان كده الرسول بولس بيقول في كولوسي 2:16-17 فلا تسمحوا لأحد بأن يجبركم على شيء فيما يتعلق بطعام أو شراب أو عيد أو هلال أو سبت، فما كانت هذه إلا ظلا لما سيأتي، أما الأصل فهو المسيح. وكتير بيسألوا على فكرة ليه نغير السبت ونخليه الحد، بالرغم من أن يسوع نفسه كان بيروح المجمع أو الهيكل يوم السبت. الإجابة بعد قيامة المسيح تغيرت كل الأشياء وبما فيها يوم العبادة. السؤال بقى هنا كمان إيه اللي نعمله في البلاد اللي هو يوم الحد فيه مش أجازة في يوم عمل؟ الإجابة القيامة بتعلمنا أن كل الأيام صارت مقدسة، وبولس بيؤكد كان السبت ظل لما سيأتي. بالرغم من أن كل الأيام مقدسة عند الرب، هيفضل يوم الجمعة رمز الصليب والأحد رمز القيامة عشان

0: كده خلينا نعيش القيامة. أنا في رأيي أنه التلاميذ مروا بأصعب وقت يوم السبت.
1: يعني هم كانوا يهود.
0: لأنهم كانوا يهود
1: ومتأثرين بالشريعة والناموس والحاجات.
0: متأثرين بالشريعة
1: والناموس. لكن هم نفسهم سابوا الكلام ده.
0: سابوا الحاجات.
1: ابتدوا يجتمعوا. وأنا هقول لك بعض الآيات اللي أشجعك بيها. بس أستأذنك أخذ مكالمة من صديق عزيز لينا الأخ مصطفى. أنت غالي على لبنى وأنا برحب بكل سؤالك. بس عندي اقتراح ما تقفلش.

0: عايز اتكلم معاك شويه. اتفضل اخ مصطفى.
1: مساء الخير، معلش سوري انا كنت اكل الرز، معلش سوري.
0: سلامتك.
1: تحياتي ليك وده للمشاهدين من قناة الكارما اللي يسمعوني دلوقتي، وأنا لسه عايش في ديني ولسه أسأل استفسار ولسه يبحث على الحق. أنا بس عندي سؤال واحد، ليه المسيحيين بيؤمنوا بالقيامة أكثر من الموت؟ هذا لأنه الآخرة هي الهدف الأكبر للإنسان؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
0: أنا بس عندي سؤال ليك.
1: تفضل، أنا بحاول أفهم السؤال بوضوح.
0: أشكرك. هل تؤمن أن المسيح صلب ومات وقام؟
1: والله هذا السؤال يعني هذا موضوع يعني كبير جدا جدا جدا جدا، وأنا إجابة يعني لا.
0: أشكرك من أجل صراحتك. بس أنا
1: تفضل.
0: نفسي تقرأ الأناجيل 4، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هتلاقي تلت الإنجيل الأخير بيتكلم بتفاصيل وأدلة وبراهين على صلب المسيح وموته ودفنه وقيامته، وده أهم موضوع في الإيمان المسيحي. كويس حاجة بتسأل
1: أيوة.
0: وبتتابع وبتشوف البرامج، وأنا برحب بك كصديق، نفسي أشوفك وأتعرف عليك كمان. لكن كمان بقول لك
1: إن شاء الله.
0: أهم حاجة أخ مصطفى إنك تعرف الحقيقة، المسيح جه عشان يموت، اتولد
1: أيوة.
0: عشان يموت، وعشان يموت من أجلي ومن أجلك ومن أجل الأسيس عادل ومن أجل كل المشاهدين. ده الهدف، مش ديانة مسيحية ولا طقوس ولا أنظمة، لا، علاقة مع المسيح الذي مات من أجلك ومن أجل خطاياك وقام. ابحث عن الموضوع، ادرس عن الموضوع، اقرأ عن الموضوع، وبعدين نتكلم في الأسئلة بتاعتك. لكن ده موضوع مهم جدا.
1: مظبوط.
0: أشكرك وأشكرك.
1: أشكرك معك.
0: الأسيس عادل عايز يتكلم معك.
2: أنا آسف ما سمعتش السؤال كويس.
0: قول سؤالك تاني يا أخ مصطفى.
1: ليه المسيحيين بيؤمنوا بالقيامة أكثر من الموت؟
0: أشكرك.
1: هل ده لأنه الآخرة هي الهدف الأكبر للإنسان؟
0: صحيح.
2: برافو فضل. عليك يا أخ مصطفى.
0: سؤال
2: أنت
0: رائع.
2: أنت قلت
1: عليك
2: السؤال وجاوبت عليه. في آخر الحلقة إن شاء الله، كنا بنجهز للحلقة مع بعض، فهيسأل الشيخ صامول سؤال، طب إيه الهدف من القيامة؟ وده واحد من الأهداف، إن إحنا ده الأمل. أنا ما شفتش بصراحة يعني أمل في أي ديانة في أي عقيدة أكتر من إنه يقول لك أنت هتعيش تاني، أنت هتشوف أصدقائك وأحبائك، أنت الموت ده خلاص في جسد تاني هتاخده بدون ما يكون في مرض ولا ألم ولا موت. فمظبوط كلامك يعني.
0: كمان بضيف على الكلام الحلو اللي قاله الأسيس عادل، وبقول لك إن في موت المسيح وقيامته غفران لكل خطاياي، وأنا إنسان عملت خطايا كثيرة واستحق العقاب، لكن الله غفر لي خطاياي بسبب موت المسيح، ما يقدرش يغفر لي خطاياي من غير ما يكون في حد يدفع الثمن. المسيح دفع الثمن، وبالتالي أصبحت كل خطايا مغفورة من تبررنا. بيقول لك الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، هو دلوقتي أصبحنا مبررين. رغم أن أنا والأسيس عادل بعد إذنه هقول إحنا ناس عملنا خطايا كتير، إحنا ناس كل البشر عملوا خطايا بلا استثناء، حتى الأنبياء عملوا خطايا، فمين يغفر الخطايا؟ لازم حد يدفع ثمن ما فعلته من ذنوب وشرور. المسيح دفع الثمن على الصليب. ربنا يساعدك تؤمن بالمسيح الذي صلب ومات وقام من أجلك، دي حاجة في غاية الأهمية. ناخد مكالمة تانية من صديقنا العزيز الأخ يوسف من إلينوي. تفضل أخ يوسف.
3: ألو.
0: أهلا بك، تفضل يا أخ يوسف، كل سنة وأنت طيب.
3: شكرا، أيامكم سعيدة وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير.
3: وقام المسيح.
0: المسيح قام، حقيقة قام.
3: نرحب بضيفك الكريم أخ صموئيل.
0: شكرا.
3: أريد أعرف ليش الصلبان الثلاثة دائما وأبدا صليب المسيح بالوسط يصير؟
0: ليه المسيح معاه اثنين مصلوبين يعني؟
3: لا، صليب المسيح يصير
0: واحد
3: بالوسط.
0: يمين واحد شمال؟
3: إي نعم.
0: أشعياء 53 قال كده يا أخ يوسف، دي نبوة رائعة.

0: قبل المسيح ب 700 سنه، والمسيح قال ان هو يصلب مع اسمه. اقول لك النص في اصحاح 53.
1: انا قاريها الايه.
0: نعم
1: شيء واحد انا قاريها الايه بس شيء واحد انا اقول المسيح اجى من اجل الخطاة ومن اجل غير الخطاة، فانا هذا اللي اعرفه من اجل الجميع.
0: هو جه من اجل الجميع والجميع خطاة بما فيهم. نعم. حضرتك وانا.
1: هو هذا صح.
0: يبقى هو جه من اجل الخطاة اللي هم جميع البشر، جميع اخطاؤهم.
1: نعم.
0: الجميع اخطاؤوا واعوزهم مجد الله.
1: نعم وكن شاكر جدا.
0: اشكرك، ربنا يباركك. في اشعياء، لو ممكن المخرج يتعب معايا، اشعياء 53 وعدد 12 يقول كده: لذلك اقسم له بين الاعزاء ومع العظماء يقسم غنيمه، من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اسمه. احصي مع اسمه يعني كان موجود في وسط الناس مسلمين، وهو حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين. شكرا لسؤالك. اتفضل يا سيسي، الوقت بيجري وعايزين نخش في القيامه.
2: أيوه.
0: نتكلم عن حاجات حلوه في القيامه.
2: اتفضل اتفضل.
0: ايه لما جه الملاك وحدث زلزال فخاف الحراس، ماذا نتعلم من هذا الموقف؟
2: الجزء ده غريب شويه. الغريب ان المسيح اللي هو كان ميت قام،
0: نعم،
2: والحراس الاحياء يصيروا اموات، يصيروا كاموات.
0: كاموات، ايوه.
2: المشهد مشهد غريب طبعا.
0: نعم.
2: نيتشه الفيلسوف الألماني،
0: نعم،
2: اللي عاش في القرن ال19، كان محفور قول من أقواله على حجر.
0: نعم.
2: بيقول فيه: الله مات، امضاء نيتشه.
0: نعم.
2: نيتشه مات بعد شوية.
0: نعم.
2: فأحد تلاميذه،
0: هو اللي مات
2: بالضبط، أحد تلاميذه كتب
0: عبارة
2: جنبها فيها ايه، بيقول: نيتشه مات، امضاء الله. قبر المسيح غريب، وبنتعلم منه حاجات رائعة، ومن خلال اختباراتنا احنا نعرف ان مفيش يعني مش كل شخص حي عايش، ومش كل شخص مات ميت.
0: نعم.
2: كتير من الأحياء في وسطنا عايشين لكن ليس لهم تأثير،
0: كل أسف،
2: وناس رحلوا عننا. أنا أعرف منهم كتار، من
0: كتير.
2: القادة بتوعنا كأنهم معانا وعايشين وبيرشدونا وبيقودونا لحد النهاردة.
0: هم عايشين فعلا
2: بالضبط كده. كتير بيتركوا أثر رائع بالرغم أنهم فارقونا. وإحنا يا ترى بمين بنحتفل؟ هل نحتفل بالأحياء الميتين أم بالحي اللي ترك القبر وما زال حي؟ هل نحن نعيش يوم السبت ولا نتغير إلى أن نعيش إلى الأحد؟
0: شكرك. كمان الملاك دحرج الحجر عشان يظهر القبر فارغ.
2: مظبوط.
0: يعني ما كانش والمسيح قام قبل ما يجوا المريمات وقبل ما الملاك يعمل كده.
2: صح.
0: المسيح كان قام، لكن ما حدش هيعرف ان هو كان قام غير لما يشيل الحجر ويخش القبر ويشوفه،
2: يلاقوا
0: القبر فارغ. وبعدين ارعب الحراس فخافوا وهربوا وراحوا قالوا للكهنه كلام غريب عن المسيح. سؤال تاني: ما هي رساله الملاك في القيامه وماذا تعني لنا اليوم؟
2: زي ما قرينا ان الملاك قال للسيدتين دول، مريم المجدليه ومريم الاخرى، ما تخافوش، أنا عارف أن كنتوا بتبحثوا عن المسيح اللي هو صلب، هو مش موجود هنا وقام من الموت، تعاليا وانظرا، بيقول لهم كده. يعني أول حاجة بيقول لهم لا تخافا، ده أمر تقريبا، لكن بيدلهم كمان الوسيلة أنهم يؤمنوا.
0: نعم.
2: مش يعني بياخدهم إلى القبر عشان يشوفوا القبر الفارغ.
0: نعم.
2: وده يشجعنا أن لما يعطينا الله شيء، أمر ولا أي طلب، بيعطينا مع الأمر وسائل للتنفيذ. رسالة القيامة أن احنا ما نخافش لأنه هو حي معانا. رسالة الملاك لما بيقول هو ليس موجودا هنا، هي أهم رسالة توضح القيامة الجسدية على فكرة.
0: نعم.
2: ليه؟ لأن لو القيامة كانت فقط قيامة روحية كان ممكن الملاك يقول هو الآن في كل مكان. ما قالش هو في كل مكان، ده قال هو ليس موجود.

0: موجودا هنا. وبعض لحظات بيقول لهم سأسبقكم إلى الجليل.
1: قول للتلاميذ.
0: قول للتلاميذ إنه هيسبقكم إلى وهتشوفوه هناك لأن القيامة جسدية.
1: ده بيشجعهم هم كمان يكرزوا بالقيامة.
0: بالضبط كده. القيامة الجسدية مهمة جدا لينا. كلمة قام من أهم الكلمات في الأناجيل. قيامة يسوع تعني أنه انتصر على آخر عدو الموت. تعبير كما سبق وقال بتعني أنه بيفي بوعوده. وعوده كانت كتيرة عن بعد القيامة على فكرة. لكن أنا هذكر بس مكانين. لأن احنا مسكين في إنجيل متى. متى 12:40 بيقول فكما أن يونان بقي في بطن السمكة الكبيرة 3 أيام و3 ليال هكذا سيبقى ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليال. ومتى 16:21 من ذلك الوقت فصاعدا ابتدأ يسوع يشرح لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى مدينة القدس وأن يعاني أشياء كثيرة من الشيوخ وكبار الكهنة ومعلم الشريعة كما ينبغي أن يقتل ويقام في اليوم الثالث. يعني من ناحية تانية الإيمان المسيحي ليس إيمان أعمى. إيمان مبني على حقائق ووقائع مادية وأدلة. وعشان كده ما قالش للسيدتين ما دا ما فيش داعي تروحوا وتبصوا امنوا. ما قالش كده. قال لهم تعال يا وانظرا. وكأنه بيقول لهم استخدموا عيونكم وعقولكم. توما لم يخشى انه يقول الصراحة. انا مش هؤمن غير لما احط ايدي واشوفه. ومع ذلك جاله المسيح زيارة مخصوص
1: وراله
0: نفسه. وساعتها كان رد توما ايه؟ ربي وإلهي.
1: صحيح.
0: كلمتين لم يقولهم احد في انجيل يوحنا من البداية الى خالص
1: كلهم.
0: ولو المسيح نبي مجرد نبي صالح ومش هو الله
1: كان
0: وقف توما هنا ما كانش قبل الكلام ده. وكان وقف توما وقال له استنى انا مجرد نبي او رسول انت ليه تقول لي كده ربي وإلهي دي ما تتقالش غير للرب الإله. لانه هو نفسه يعني حتى في هنا في القرايه بتاعتنا سجدتا له المريمات. سجدتا له. طب ما كان ممكن يمنعهم هنا لأنه هو نفسه اللي قال للرب إلهك وحده تسجد
1: وإياه
0: وحده تعبد. فإياه هنا ما لمهمش أنهم سجدوا لي.
1: هستأذن لك قبل ما أخذ سؤال تاني أن نأخذ مكالمة سريعة من أخونا الفاضل أخ فرحان الجريس. فاضل أخ فرحان.
2: سلام المسيح شيخ صموئيل.
1: سلام المسيح. كل سنة وانت طيب. المسيح قام.
2: حقا قام. تحية لك ولضيفك الكريم.
0: أهلا بيك.
2: وشكرا على هذا البرنامج والحلقة جدا ممتعة في الوقت هذا. صراحة صلب المسيح وموت المسيح وقيامته هي المركز للديانة المسيحية. ونها لا نقول ديانة بل هي العلاقة الرب يسوع الذي أتى عنده مهمة لكي يموت.
1: نعم.
2: ويصلب ويقوم.
1: نعم.
2: أتوافق مع الوصف اللي قدمت له حضرتكم أنه لما الواحد بيقرأ عن الآلام في الكتاب المقدس يتأثر ولكن لا يتأثر بالطريقة التي مثلا مثل ما تفضل السيس أنه لما حضرت الفيلم كان الواحد كان تأثر وأنا شفت الفيلم تبع الباشن أوف ذا كرايست. فالإنسان بيتفاعل أكثر عواطفه وأحاسيسه يقول إذا في هاللحظات هاي الآلام ومدى يعني القساوة التي يعني صحيح. تعرض لها الرب يسوع المسيح من أجل أن يفدينا فيعني بترتب علينا سؤال مصيري مثل ما تفضلت شيخ صموئيل الذي أبديتنا تتوقف عليه. مصير الإنسان وأبديته تتوقف على هذا القرار والسؤال
1: صحيح.
2: لماذا صلب ومات وقام السيد المسيح؟ لأنه نحن كبشر يجب أن نحدد هذا الموقف ولازم نعرف لماذا. ولما نعرف جواب الحقيقي له يتوقف علينا أن نبادر ونقبل هذه الصلب والقيامة وهذه يعني اتت كل

0: مجانية لخلاصنا نحن، هذا نعم. الخلاص المجاني.
1: أشكرك.
0: أنا أشكركم
1: شكراً لي.
0: وأنا دائماً أركز أنه علينا كبشر أن نفهم ما هو هذا المحور، لماذا أتى الرب يسوع المسيح إلى عالمنا، ولماذا صلب ومات وقام. لأنه بالفعل مصيرنا كأناس أبديتنا تتوقف وتتمركز على فهم هذا الجواب، وكيف نحن نبادر في أن نقبل هذا الخلاص. شكرا لكم ربنا.
1: شكرا لك ربنا يبارك. سؤال يا أسيس عادل. مريم المجدلية وأخريات كنا أول من رأوا المسيح المقام وأخذوا منه رسالة للتلاميذ، ماذا نتعلم نحن؟
2: زي ما قرينا في عدد واحد، جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى إلى القبر.
1: نعم.
2: سؤالي بقى اللي محيرني، أنا هسأل السؤال وهجاوبه معلش. فين التلاميذ الرجالة؟
1: صحيح.
2: غاب التلاميذ الرجال من الموقف وقت الصلب.
1: وقت الصلب وقت القيامة.
2: ووقت دفنه.
1: صح.
2: وقت دفنه.
1: نعم.
2: ووقت القيامة.
1: هم راحوا مع يوسف ومع نيقوديموس، لكن التلاميذ مش.
2: بالضبط.
1: بس متهيألي بطرس ويوحنا كانوا موجودين.
2: هو
1: عن قرب يعني.
2: في البداية حتى لما جه من الجليل لأورشليم.
1: نعم.
2: كانوا وراء الستات.
1: نعم.
2: بيتبعوه. فين اللي شفاهم يسوع؟
1: ضاعوا في الزحمة.
2: عشرات. فين اللي أطعمهم؟ الآلاف اللي أطعمهم. فين اللي أقامهم من الموت؟ فين اللي سندهم ودافع عنهم بتعليمه؟ فين الناس دي؟ فين اللي تابعوه يوم الحد اللي فات، يوم الحد اللي قبل القيامة، واللي بقول قالوا صنة خلصنا؟ مفيش غير السيدات. غاب التلاميذ والرجال وقت الحزن، وغاب تلاميذه وقت الفرح. في مساء يوم الجمعة بعد موت يسوع، مريم المجدلية ومريم الأخرى تابعوا يوسف الرامي لما أخذ الجسد إلى القبر، فعرفوا مكان القبر. فلما جم يوم الفجر الأحد كان سهل عليهم أن يروحوا المكان، عرفوه.
1: نعم.
2: التلاميذ ما عملوش العمل ده.
1: نعم.
2: خلينا نفتكر أن أول من قدم بشارة القيامة هم سيدات، وتابعوا يسوع زي ما بقول من الجليل إلى أورشليم، من أورشليم إلى الصلب، وبعدين إلى القبر لما تابعوا يوسف الرامي. وبعدين إحنا بنتكلم عن التلمذة هنا. التلمذة هو أن نتبع يسوع. دلوقتي في صباح الأحد جم السيدات تابعوا يسوع عشان يجيبوا حنوط ويجيبوا ويشوفوا القبر.
1: نعم.
2: لأنهم عرفوا المكان، فتيجي ليهم أخبار سارة من الملاك ويقول لهم إن هو قام، فيروحوا يبشروا بأعظم خبر للتلاميذ، رغم إن هم كانوا في رأي تلميذات، لأنه كان بعضهم بيجلس عند قدمي يسوع يتعلموا زي مريم أخت العازر، لكن المجتمع ده لم يحترمهن. لم يقبل شهادتهن.
1: صحيح.
2: حتى التلاميذ الرجال لما سمعوا الخبر من الستات، من اللي في رأي تلميذات، ظنوا انهم بيخرفوا. في لوقا 24:11 يقول، بيتكلم عن ايه، انطباع التلاميذ لما سمعوا الخبر من الستات. لوقا 24:11 يقول ايه، فبدا كلامهن لهم تخريفا.
1: صحيح.
2: فلم يصدقوهن.
1: طبعا.
2: دي ثقافة يهودية للأسف،
1: متنقلت للإسلام،
2: وتنقلت لثقافة تاني
1: الإسلام.
2: فهي هم لا يثقوا في المرأة ولا في شهادتها، ولا تتبع تعليم المسيح اللي لم يفرق بين الرجل والمرأة. لوقا بيكتب لنا أنه كان في سيدات بيتبعوا المسيح في سفرياته.
1: نعم.
2: وفي رحلاته التبشيرية، وكانوا بيتبرعوا من أموالهن للخدمة. طب ما هو مين هو الرسول؟ هو الشخص اللي بيرسله الله لأداء مهمة. هي مش دي إرسالية أن الستات دول، هل الله بيريد أن احنا نتعلم هنا أن هو اللي أرسل السيدات إلى الرسل؟
1: نعم.
2: علشان يقولوا لهم الأخبار الجميلة.
1: نعم.
2: الملاك أمرهم بيقول لهم اذهبا سريعا إلى تلاميذه وقولا لهم ليه

0: إذن لا نعتبرهم رسولات، أرسلهم الله عن طريق ملاك إلى الرسل عشان يبلغوهم بأعظم رسالة. إزاي نظلم الرسول بولس بأنه كان ضد المرأة مع أنه هو اللي بيقول في غلاطية 3:27-28 فأنتم جميعا الذين تعمدتم في المسيح قد لبستم المسيح، لا فرق بين اليهودي واليوناني ولا بين العبد والحر ولا بين الذكر والأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. الله أرسل بولس إلى الأمم، أرسل بطرس إلى اليهود وسميناهم رسل. في كلمة النهاردة بنجد أن الله أرسل السيدات إلى الرسل، إذن لما يكونوش رسل؟ هل تعمد الله أن تكون شهادة أعظم خبر عن طريق سيدات؟ هل يريدنا الله أن احنا نعارض ثقافتنا كما عارض هو الثقافة اللي كان عايش فيها وأرسل سيدات علشان يبلغوا الرجال بأهم خبر في التاريخ؟ هل لازلنا نعيش في الجمعة والسبت ولا الحد جه؟
1: ده سؤال مهم. خليني بس أخذ مكالمة سريعة من الأخ نبيل من نيوجيرسي. أهلا بيك، تفضل نبيه، فاضل دقيقة لو سمحت بسرعة.
2: أهلا بحضرة الأسيس وشيخ سمويل.
0: أهلا بيك.
1: إيه سؤالك؟
2: سؤالي أنا بخصوص يهوذا.
1: ماله؟
2: لو قلنا ان يهوذا كان قدامه فرصه ان يتوب وما سنقش نفسه وكل الخدام يقولوا ده ممكن يتوب، سؤالي بقى اللي مكتوب عنه في العهد القديم مزمور 109 والمزامير دي كلها انه للهلاك، كيف نوفق ما بين ان هو قدامه فرصه يتوب والمكتوب ازاي؟ يعني المكتوب يتلغي المكتوب عنه انه ابن الهلاك؟
1: اشكرك، ده سؤال مهم ووصل رسالتك، بس عايز اقول لك باختصار عشان الوقت ان بطرس اخطا اكتر من يهوذا. بطرس انكر المسيح وسب ولعن وقدام جاريه مش اي حد، يعني كان فضيحه رغم المسيح حذره، لكن بطرس بكى بكاء مرا وتاب وندم وثق في محبة المسيح وغفرانه لما نظر إليه نظرة حب. يهوذا ما عملش كده،
0: راح انتحر،
1: يعني ما وثقش من رحمة ربنا ولا محبة ربنا ولا غفران ربنا ولا رجع. تعرف لو رجع كان قبل، كل مكتوب عنه مكتوب لأن الله يعلم كل شيء. يعني كان معروف إن المسيح هيتصلب أيام بيلاطس، كان معروف إن قيافة هيبقى رئيس كهنة، كل الحاجات دي لما تقرأ الكتاب وتشوف النبوات عن المسيح اتحققت 28 نبوة بس في أحداث الصلب والقيامة، حاجة رهيبة جدا. ده بيكتبها كنوع من الأدلة إن ده اللي هيحصل. لما تقرأ مثلا دانيال 9:26 تلاقي المسيح يقول لك، الكتاب يقول لك إيه، بعد 62 أسبوع يقطع المسيح. احسب المدة دي هتلاقي تحديد موعد الصلب كان ثابت. الله ما فرضش الحاجات دي على الناس، لكن لانه عن عالم بكل شيء اعطانا بالنعمه وبالروح القدس ان احنا نقرا الكتب ونعرف النبوات. اشكرك جدا. قسيس فاضل ثلاث دقائق. نفسي اعرف من حضرتك ايه اهميه القيامه بالنسبه لينا كمشاهدين، ومش بس نحتفل لكن ازاي نتمتع ببركات القيامه.
0: سؤال مهم جدا وهحاول اجاوب فيه في اقل من دقيقتين.
1: بس انا هاخد منك نص دقيقه، عايز اقول بس ان تحولت المراه من سبب للخطيه في جنه عدن، ده ملخص اللي انت قلته،
0: مزبوط،
1: الى اول مبشره بالقيامه. المراه
0: مزبوط
1: المؤمنه النهارده مهمه جدا للكرازه بالانجيل.
0: صحيح،
1: ملخص الحاجات.
0: شور،
1: كمل.
0: اربع حاجات هقولهم بسرعه. اولا احنا بنتكلم عن اهميه القيامه.
1: نعم،
0: قيامة المسيح بتعني أن آخر عدو وهو الموت انهزم.
1: نعم.
0: كورنثوس الأولى 15، أنا آسف أن أنا مدتش القراءات بس
1: عدد 17 مهم مش كده؟
0: كورنثوس الأولى 15:26-27، وسيكون الموت آخر عدو ويقضى عليه، إذ يقول الكتاب إن كل الأشياء أخضعت تحت قدمي. وعلى فكرة
1: كل يطلع لك الشواهد.
0: عظيم، ده اللي هو مزمور 8:6، مش لازم تطلعه. وحين يقول الكتاب إن كل الأشياء أخضعت، فمن الواضح أن هذه الأشياء لا تشمل الله الذي أخضع كل الأشياء للمسيح. إذن كل البشر بيخافوا من الموت، عشان كده بولس بيقول إنه ده آخر عدو هذا العدو سينهزم لما نقوم

0: نحن آخر عدو، لأن الأعداء الآخرين أعداء روحيين. اثنين، قيامة المسيح بتشير إلى ما سيحدث للمؤمنين بالمسيح وما سيكون عليه مستقبلهم، وهو القيامة الجسدية زي بالضبط ما المسيح قام بنفس الجسد.
1: نعم.
0: نفس الجسد لكن في تغييرات،
1: جسد
0: عشان هيبقى
1: روحاني.
0: جسد لا جسد روحاني، لا يقبل الموت، لا يقبل المرض، لا يقبل الخطيئة.
1: نعم.
0: رومية 8:11، وإن كان روح الذي أقام المسيح من بين الأموات ساكنا فيكم، فإن الذي أقامه من بين الأموات سيعطي أيضا حياة لأجسامكم الفانية بروحه الساكن فيكم. أجسامنا هتتغير.
1: نعم.
0: إذن أجسادنا اللي بيصفها بولس إنها فانية لن تكون فيما بعد فانية. كورنثوس الأولى 15:42-44، هكذا أيضا عندما يقام الأموات، فالجسد الذي يدفن في الأرض يتعفن، أما الجسد الذي يقام فلا يموت. الجسد الذي يدفن هو دون كرامة، أما الجسد المقام فمجيد. الجسد الذي يدفن ضعيف، أما الجسد المقام فقوي. ما يدفن في الأرض جسد مادي، وما يقام جسد روحي، وبما أن هناك أجسادا مادية فهناك أيضا أجسادا روحية. ثلاثة، قيامة المسيح أيضا ترتبط بالخلاص والتبرير والقيامة الأخيرة. رومية 4:25، وهو قد سلم للموت وأقيم من الموت من أجل غفران خطايانا ومن أجل تبريرنا. أربعة، أهم أمل، ده اللي أنا قلته للأخ مصطفى، أهم أمل في الوجود هو أن نلتقي بأحبائنا اللي رقدوا. ما أصعب أن احنا كل ما بنكبر في السن أحبائنا وأقربائنا بنراهم يغيبوا عننا شوية بشوية. تسالونيك الأولى 4:14، أختم به، نحن نؤمن أن يسوع مات وقام من بين الأموات، لذلك نؤمن أيضا بأن الله سيحضر مع يسوع أولئك الذين رقدوا مؤمنين بيسوع.
1: سي سعاد الملك، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولهذا الوقت الرائع معك. أحبائي مبروك، المسيح قام، بالحقيقة قام. ربنا يمتعكم بقيامة المسيح، امتلئوا بالفرح وبالسلام وتعيشوا حياة القيامة في كل يوم، منتظرين أن نلتقي بالمسيح وبكل من سبقونا من أحباء. الرب معكم.

0: أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة فيها بنتقابل مع رب، رب بيعلن لنا إعلانات عظيمة أنه يريد أن يصنع رجاء وأمل جديد في الواقع، في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها على المستوى الأسري وأيضا على المستوى الشخصي. عايز النهاردة أرسل ليك رسالة خاصة من خلال كلمة الله، أنه يوجد رجاء، يوجد باب مفتوح، ويوجد أمل أن الله يعيد إصلاح كل أمور اتكسرت، كل انقسام، كل شروخ حصلت في البيت بينك وبين مراتك، بين حضرتك وبين زوجك، بينكم وبين الأولاد. في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة الله يعيد بناء أمور جديدة. وفي هذه الحلقة دعوني أرحب بضيوف هذا البرنامج، ضيوف مميزين جدا للأمانة. جناب الأسيس جون صمويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم، وزوجته الفاضلة الأخت مارجو نبيل، خادمة في مجال المشورة الكتابية. وفي الحقيقة أنتوا ناس مميزين جدا وغالين جدا على قلب رب وعلى قلوب ناس كتيرة وعلى قلب أنا كمان.
1: رب يبارككم.
0: رب يبارككم.

0: في الحقيقة احنا اتقابلنا مع بعض النهاردة مش انكم خدام، واشكر رب من اجلكم، من حضرتك خادم والاخت مارجو خادمة بتخدموا رب من وقت طويل، لكن سر اجتماعنا النهاردة مع بعض واحنا بنقدم هذه الحلقة ان كنتم بتعيشوا ثلاث اتجاهات او في ثلاث مستويات. المستوى الاول كزوج وزوجة، زي اي زوج وزوجة بتقابلكم تحديات، كان عندكم توقعات قبل الجواز، بعد الجواز دخلنا في اختبارات ومراحل معينة. والمستوى الثاني ان كنتم مؤمنين واختبرتم الرب وليكم اختبار حي وقوي مع رب، واعتقد طبعا هذا الاختبار كان قبل الارتباط. والمستوى الثالث ان كنتم خدام بتعلموا كلمة الله وبتكونوا مسؤولين على جيل من شباب وشابات، وأيضا كراعي حضرتك مسؤول على الأسر اللي موجودة في الخدمة وفي الكنيسة. خليني النهاردة أبدأ أول سؤال، وأكون بطلب من زوجتك الفضلة الأخت مارجو أنها تكلمنا. حضرتك أولا عرفت رب سنة كام؟
1: 1993.
0: واتجوزت سنة كام؟
1: 2003.
0: مجد للرب، يعني 10 سنين. في العشر سنين دولت رب شكل فيهم شخصيتك. وعمل فيها عمل فيهم في العشر سنين رب أمور اديتك الإمكانية انك انت تفكري بوعي في الارتباط، صح؟
1: مظبوط.
0: لما في يوم الأيام بدأت تفكري ان في ناس بتيجي تتقدم لك وانك انت لازم هترتبطي وهيكون ليكي شريك حياة، ايه القواعد وايه الاساسيات وايه الافكار اللي كنت حطاها في قلبك او رسماها في ذهنك لشريك الحياه على ثلاث مستويات؟ انك انت هتبقي زوجه وهتبقي مسؤوله عن بيت زي اي حد بيرتبط، وانك انت مؤمنه وبنت لله، وانك انت كمان خادمه. فادينا من الواقع مش من الوعظ، ايه الاساسيات اللي كانت في قلبك علشان نقدر النهارده نقدمها لكل اخت لسه ما ارتبطتش وبتفكر في الارتباط او بتصلي من اجل الارتباط، وكمان كخادمه بتخدم الرب ومنتظره اكرام الله ليها، ايه القواعد والاساسيات اللي تكون موجوده في قلبها في الوضع اللي هي فيه ما قبل الزواج؟
1: يعني عايزة أقول زي ما عرفت الرب في سنة 93 كان عندي راعية أمينة جدا بترعى حياتي.
0: نعم.
1: وعلمتني إزاي أحب الرب بجد من كل قلبي.
0: نعم.
1: وده يمكن قادني كتير أني وأنا ماشية في السكة كنت بدور أنه أنا عايزة أكمل السكة دي قوي وعايزة أمشي في الطريق ده قوي. فطبيعي لما ابتديت أكبر شوية ابتدى يحصل عملية فيها إعداد للارتباط.
0: نعم.
1: فأنا عايزة حد بينهج نفس المنهج. أنا مش عايزة شخص يكتفي بأن هو آمن بالرب يسوع وخلص وخلص، لكن كان فارق معايا جدا أنه يبقى نفس الشخص بيحب الرب من كل قلبه، عايز يعيش له من كل قلبه، وياخد نفس المنهج عشان نعيش إحنا الاتنين بالحتة دي.
0: يبقى ده كان طلب أول حضرتك حطاه قدام الرب وفي ذهنك، أن شريك حياتك يكون
1: مؤمن،
0: مؤمن
1: ومؤمن عايش حياة التقديس وعايش فعلا عايز فعلا يعيش للرب من كل
0: قلب واختبر اختبار حقيقي.
1: بالظبط.
0: أسألك سؤال معلش.
1: اتفضل.
0: هو احنا ممكن يعني نواجه ان في فعلا مؤمنين مزيفين؟
1: بكل تأكيد.
0: طب ازاي؟ ايه الفرق؟ يعني النهاردة لو في بنت فعلا بتصلي وعايزة مؤمن حقيقي وبتقدم لها عدد كبير جدا من الشباب، وهي مش قادرة تميز مين هو فعلا ابن لله ومين، وكلهم بيترددوا على كنائس، ممكن يكون بيعملوا خدمات معينة وطباعهم، لكن ازاي اكتشف ان هو ده المؤمن الحقيقي؟ مش بقول هو ده اللي من الرب،
1: ايوه،
0: انه مؤمن حقيقي. ممكن يكون مؤمن حقيقي لكن مش من الرب، ما يكونش هو ده اللي الرب سبق وأعده. لكن وضح لنا فكرة مؤمن حقيقي.
1: يعني بشوف قوي في الحتة دي انه لازم يبقوا الاتنين بجد بيعرفوا بعض كويس.
0: نعم.
1: يعني يعني احنا شخصيا انا ما تعرفتش بجون، كان واحد بالنسبه لي غريب، لكن احنا كنا مع بعض في الكنيسه من واحنا صغيرين وكبرنا مع بعض. فانا شايفه تطور حياته، شايفه انه فعلا بيحب الرب، شايفاه وهو بيخدم بيعمل ايه، شايفاه وهو بيتعامل مع اصحابه بيعمل ايه. فانا شايفه حاجات كتير، فده بيقول لي هو فعلا مؤمن حقيقي ولا حد وخلاص. بس فانا بشوف انه المعرفه القريبه ان احنا نبقى عارفين بعض دي حاجه مهمه قوي.
0: بس خليني برضه اقول لك حاجه عشان نبقى صادقين، مش كل اخت النهارده عايزه تعيش للرب او ترتبط بزوج صالح او حد كويس مؤدب يعرف ربنا امين، تكون هي طلعت معاه في مدارس الاحد او في الكنيسه.
1: مظبوط.
0: طيب لو انا النهارده عندي حد ما طلعش في نفس البيت ولا العيله ولا الكنيسه، وقدامه عدد كبير من الشباب او الرجاله متقدمين او مقترحين ان هم يكونوا شركاء الحياه، اعرفهم ازاي او اميز ازاي؟
1: يعني انا بقول انه لو في امكانيه والبيت على مستوى نضوج ويدينا المساحة إن إحنا نعرف بعض يا أخوجي، فدي حاجة مهمة قوي. ناخد وقتنا، بنسأل بعض، بنكتشف بعض في حدور بابا وماما بقيود وتقاليد وحاجات مقبولة من مجتمعنا، لأن إحنا مجتمع شرقي. الحاجات دي كلها لو توفرت أنا أعتقد إن ده ممكن يوصلنا إنه نبتدي نعرف بعض ونشوف فعلا هل هيحصل توافق ولا.
0: بس ده معناه يا جناب الأسيس ان الاثنين لازم يتوفر لديهم الرغبه ان هم عايزين يعرفوا بعض، مش يعيشوا قصه رومانسيه.
2: بالظبط. وخليني اكمل كمان الجزئيه دي، انه يعني اذا ما توفرش الامكانيه انه اعرف الشخصيه اللي قدامي زي ما مارجو كانت بتقول، لكن على الاقل خالص الكتاب يعلمنا في متى 7 يقول كده انه من ثمارهم تعرفونه. أنا ممكن في مواقف صغيرة تبين تعاملات الشخص مثلا مع الجنس الآخر، هل علاقته باينة فيها ريحة الرب بتبان، تعاملاته مع الآخرين، شهادة الناس عنه، الانطباع اللي عند الناس دايما عنه، وبكل تأكيد وده المهم أنه شهادة البيت عنه. فهو مش هيمثل، لكن هو هيبقى سايب ريحة طيبة، عطر المسيح باين فيه. لانه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، في كتير من خلينا نسميهم المتدينين الكنسيين، لكن في الاخر ما عندوش اختبار حقيقي، وهو في الاخر مش شخص مزيف، اتزرع في الكنيسه ويمكن اتزرع في الخدمه لكنه فعليا مش حقيقي. فلكل حد بيفكر يرتبط، يعني اتوسل اليك تاكد من الف ب في اختيارك انه هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب، وتأكد أن هذه الإنسانة هي بنت حقيقية للرب.
0: تمام. ألف به اللي بيتكلم عليها الأسيس جون، الأساسيات اللي بدونها مش هيكون فيها توافق، ولا هيكون في الآخر موافق، ولا هتكون هي كمان موافقة وشعر أن هي أصابت الهدف. إيه الأساسيات؟
1: عندنا منهج صغنن مقترح كده، هي عبارة عن كلمتين بنقول فيهم أنت موفق.
0: أيوه.
1: دي كل حرف من أنت موفق دي بيبقى زي ريفرنس الكلمة معينة.
0: أيوه.
1: فإحنا ممكن هنتناقش فيهم على طول.
0: أيوة.
1: ونقول على طول. فعايز أقول إنه الألف اللي هي ريفرنس الإيه، هي ريفرنس للإيمان.
0: إيمان.
1: والإيمان اللي كنا بنحكي فيه من شوية، مش الإيمان إني في يوم معين سلمت حياتي للرب يسوع ونقطة.
0: أيوه.
1: خالص. لكن أنا قررت زي البيبي اللي بيتولد، هو بيتولد في الأول بس بيبتدي ينمو ويكبر، وكل يوم بشوف فيه نضج معين وبينمو بطريقة معينة، فهذا هو الإيمان اللي احنا بنقول عليه. إنه أبقى شايف إني كل يوم أنا رايح لشبه صورة المسيح.
0: أيوه.
1: مشابهين صورة ابنه. فدوري ودور على نوعية الإيمان دي، الشخص اللي جواه وجوه قلبه إنه عايز فعلا يعيش للرب بالكيفية دي.
0: ده لازم يتوفر في الاثنين
1: بكل تأكيد.
0: لو الاثنين كل واحد فيهم في حتة،
1: طبعاً.
0: كل واحد فيهم في بلد، يبقى إذن مطلوب من الرجل والمطلوب من المرأة أن هو يسلك بالإيمان، ولا يعيش بالإيمان، ولا يصلي بالإيمان، ولا يكون ممتلئ من الإيمان.
1: الجميع.
0: طبعاً. أمين. طيب خليني بس أسأل حضرتك سؤال، الإيمان بيساعدني إزاي أن أنا أصل إلى شريك الحياة اللي ممكن يكون سبب بركة ليا في المستقبل.
1: الإيمان ده هو جزء منه، هو علاقتي

0: مستمرة بالرب.
1: نعم.
0: فمعنى علاقتي المستمرة بالرب يعني كل يوم أنا في أخد وعطى بيني وبينه، فأنا بسمعه بفهم هو بيقول إيه، قريب جدا من كلمته فقادر أفهم وميز كويس جدا. فمش هاجي على الخطوة الكبيرة اللي هي بتاعت خطوة الارتباط وأسأل هو أنت يا رب بعايزني أعمل إيه دلوقتي، لكن دي حاجة ابتدت من وأنا ابتديت أعرف المسيح ومكمل معاه. بس فما اجي في القرارات الكبيرة هبقى قادر أسمع وقادر أفهم منه أتحرك إزاي ومين هي شريكة حياتي.
1: أسي جون، الأخت مارجو بتقول كلام كبير.
2: أيوة.
1: وأنا بصراحة مش عايز إن إحنا نقول كلام وما نعرفش نعيشه. الإيمان كتاب بيتكلم إنه بدونه لا يمكن إرضاء الله.
2: صحيح.
1: بس أنت قلت جملة بصراحة أنا لازم أقف عنها، إن يكون لي علاقة وشركة مع الله والكتاب المقدس وأسمع صوته. قصة أسمع صوته دي احنا عايزين نفهمها ازاي، ولا سيما في ناس كتيرة جيلك في على حتى مستوى العيلة في المجتمع في الشغل في الكنيسة اقول لك انا حد متقدم لي، فطبعا تلقائيا كخادمة تقول له صلي واطلب وجه الرب.
2: ايوه.
1: طب اقول لك امين انا صليت لكن انا مش قادر اميز. ولا سيما لو اتنين متقدمين في نفس الوقت تقول له طب اسمع صوت الرب، انت بتتكلم على حاجة يعني بالنسبة لها إيه صوت الرب؟ والرب بيتكلم، الرب بيتكلم في الكتاب.
2: صحيح.
1: إيه القصة دي؟ يعني إزاي أصل للمستوى ده؟ أو إيه هو المستوى اللي الأخت مارجو بتتكلم عليه؟ مستوى العلاقة الحقيقية وسماع صوت الرب.
2: خليني يعني أدي مثل بسيط.
1: نعم.
2: يعني ممكن يساعد كل الأحباء المشاهدين في أنه نفهم ببساطة يعني إيه أميز صوت ربنا.
1: نعم.
2: خليني أدي مثل أنا وحضرتك.
1: أيوه.
2: احنا على علاقة طيبة من مدة كبيرة وبنتعامل مع بعض وبنتقابل مع بعض وبنخدم مع بعض. لو حضرتك فرضا يعني انا اول مرة اشوفك شفتك مرة واحدة بس، وجيت في مرة بكلمك ايوه مساء الخير يا باشمهندس وجيه انا فلان الفلاني، تقول لي معلش مين؟ اقول لك انا فلان. طب فكرني تقابلنا فين؟ طب احنا فين وفين؟ على ما احاول افكر حضرتك بيا.
1: ايوه.
2: بينما العكس، لو أنا وحضرتك على علاقة طيبة وعشرة مستمرة، تون طبقة صوتي في ودن حضرتك باستمرار.
1: أيوة.
2: بالدرجة اللي بيها لو أنا جيت كلمت حضرتك من رقم غريب هتقول حتى لو مش نمرتي هتقول لي أيوة إيه ده، دي مش نمرتك ده. أيوة. مش رقمك. أيوة. فأنت عرفت صوتي على طول.
1: نعم.
2: وبهذه الكيفية أنا النهاردة لي علاقة بالرب يومية. يعني إيه لي علاقة بالرب يومية؟ زي ما مارجو قالت، أنا بقعد قدام الرب، لي صلة اللي هي جاية منها خدنا كلمة صلاة.
1: نعم.
2: فأنا بصلي بكلم الرب. بتكلم معاه، بحكي له عن مشاعري، بسأله وبنتظر أنه يجاوبني. ليه علاقة بكلمته. فأنا الكلمة، ونفسي أأكد تاني على دور الكلمة اللي يمكن سامحني لو قلت أنه كتير من أولاد الله قافلين الكتاب المقدس،
1: مهملين في الكلمة،
2: مهملين جدا
1: في الشبع من كلمة الله.
2: بالضبط. والكتاب يقول كده أنه إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل ذلك فليس لهم فجر. فرجوعنا التاني للكلمة وللعلاقة الحية مع الرب يخليني دايما باستمرار باستمرار أنا متعود على صوت الرب.
1: نعم.
2: بالدرجة اللي بيها لو أنا جيت النهاردة في موقف زي اختيار شريك الحياة، أنا بقادر أميز صوت الرب، هبقى قادر اسمع صوت ربنا، هبقى قادر اميز انه ده ربنا بيكلمني النهارده في الكتاب المقدس، دي مش صدفه.
1: ايوه.
2: هبقى قادر اميز انه الصوت الداخلي اللي جوايا ده صوت الرب، مش صوت مشاعري اللي اتعلقت بفلان.
1: ايوه.
2: هبقى قادر اميز انه لا، دي الراحه اللي جوايا دي مش مصدرها انه اهل العروسه كويسين ولا ان هي ملكه جمال العالم، لكن ده واضح ان ده صوت ربنا. علاقتي بالرب هي اللي هتقودني اني ابدا اميز واسمع صوته كويس. وخليني أكد تاني في جملة أنه سماع صوت ربنا سك، يعني لو فكرنا بس نتكلم عن هذا الموضوع
1: مش كلام بسيط،
2: حلقتين ثلاثة.
1: صحيح.
2: صحيح.
1: طيب أنا عندي سؤال، شوف مين يحب يرد. لو احنا خدنا النقطة الأولى وقلنا أن هي واقع وخرجناها من, من, من, من شكل الوعظ، لأن احنا بنسمع وعظ كتير، وجينا النهاردة قلنا أمين ده ما قبل الزواج، يبقى أنا الخطوة الأولى لكل بنت وكل ولد، كل شاب وكل شابة، من فضلك كون في علاقة إيمانية حقيقية مع الله علشان الله يقدر يكلمك، وإيمانك هيكون سبب بركة لإعطاء التمييز لشريك الحياة الذي يتوافق معك. لكن

0: ماذا عن ما بعد الزواج؟ وإن لو عندنا قابل النهاردة، لو عندنا زوج وزوجة ما عاشوش المستوى ده، وبعد الارتباط وجدوا نفسهم إن هم ما كانوش لبعض، وإن في خلافات، وإن ما فيش تفاهم، وإن ده يقول لها أنت ما كنتيش ليا، وأنا كنت هاخد فلانة، وده كان هياخد فلان، هل في علاج أو في فرصة إن النقطة رقم واحد اللي هي الإيمان تتزرع في البيت من جديد؟ ولا ما بعد الزواج مفيش أمل؟ إيه رأيكم؟
1: طيب أنا ممكن أقول حاجة وأسيب مارجو تفهم. هفترض مع حضرتك إنه يعني زي ما حضرتك قلت إنه في زوج اكتشف إنه لا، ده أنت ما كنتيش اختيار ربنا، أو أنا غلطت في الاختيار، أو وهصعب الموضوع شوية وهقول إنه ممكن يكون حد النهاردة بشاهدنا لم يكن متعلم كيف يختار شريك حياته.
0: أيوة.
1: وأساسيات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي الإيمان، فأنا اخترت إنسانة مش مؤمنة أو هي اختارت إنسان مش مؤمن.
0: أيوة.
1: الكتاب المقدس بيعلمنا،
0: أيوة،
1: أنه بيتكلم عن النساء، يقول كده لما يجي يكلم النساء يقول كده على الرجال الذين لا يطعون الكلمة. يقول كده إن كان البعض لا يطعون الكلمة يربحون بسيرة النساء.
0: أيوة.
1: ففي أمل؟ في أمل،
0: في أمل،
1: في أمل. أنا ياما بقول لسيدات فضليات في خدمات، لما فضلك ما تروحيش توعظي جوزك.
0: أيوة.
1: خليه يشوف المسيح في حياتك
0: بطريقة عملية.
1: بالضبط كده، يشوف المسيح فيها، في سلوكياتها، في تعاملاتها، في حياتها في البيت. ده هيقوده أن يتساءل ويرجع للمسيح.
0: يعني أنت حضرتك عايز تطالب طرف من الطرفين ولا الطرفين؟
1: طبعا
0: انه يبدا يتحرك تحرك ايجابي ويتصرف تصرف ايماني، حتى لو الطرف الثاني بيتصرف تصرف سلبي
1: بكل تاكيد.
0: طيب هذا الايمان هيكون سبب بركه لتغيير الواقع اللي هم فيه؟
1: بكل تاكيد. لما انا اكون بعامل شريك حياتي، لو انا انسان بعيد عن الرب،
0: نعم،
1: وبعامل شريكه حياتي بشكل وحش، والطبيعي ان هي ينفع تبادلني بالمثل وتتعامل معايا الند بالند، اتفاجئ انها ايه ده؟ ايه كم المحبه ده؟ ايه القبول الغير مشروط ده؟ ايه الغفران ده؟ ايه الصوت الواطي ده؟ ده غيرها بتعمل وبتعمل وبتعمل، انا هبدا قلبي يتحرك. هي مالها؟ هي ايه سبب الرجاء اللي فيها؟ ايه اللي مغيرها بالشكل ده؟
0: تقصد في تغيير مفاجئ حصل.
1: بالظبط. فده اللي
0: كانت غضوبه اصبحت وديعه.
1: صحيح.
0: كانت بتتصرف تصرفات معينة، بتتصرف دلوقتي تصرفات جميلة.
1: بالزبط.
0: يعني إذن أنا يعني عايزين نوجه رسالة لكل زوج وزوجة، اقبل كلمة الله تغير في سلوكك.
1: بالظبط كده.
0: اقبل كلمة الله وإيمانك إنه يغير في طبيعتك، فالطرف الآخر ده اللي تقصده حضرتك؟
1: طبعا.
0: يشوف إن في حاجة بتتولد فهو كمان يتشجع.
1: طبعا.
0: ده شيء رائع.
1: صحيح. الكتاب المقدس بيتكلم عن كلمة الله إنها زي المرآة.
0: نعم.
1: الإنسان يرى، ينظر وجه خلقته في مرآة. المرآة دي هي كلمة الله، أشوف من خلالها عيوبي، ورب يكلمني ويغيرني من خلال الكلمة المقدسة.
0: مجد للرب. النقطة الثانية، تفضل حضرتك، كنت عايز تقولي حاجة؟
2: عندي إضافة صغننة.
0: تفضلي.
2: حاجة تعلمتها من دكتور ماهر صمويل. كان بيقول كده، لو جوزت جوازة غلط عيش في الجوازة الغلط بطريقة صح.
0: أيوة.
2: فاحنا مش الفكرة ان احنا نقعد ندور نقول اختيارنا كان غلط ولا. أيوة. صح، دي حاجة خلصت.
0: أيوة.
2: لكن قرر تعيش في الجوازة الغلط دي بطريقة صح، هتلاقي انه ايد الرب معاك، وربنا عايزنا بيوت منورة.
0: يعني تقصدي حضرتك اني ما نستسلمش
2: خالص،
0: وما نقعدش نبكي على الماضي
2: خالص، ولا نقول انه الحل انه اصل احنا قررنا غلط فخلاص هنكمل غلط.
0: لا، في ناس بتاخد قرارات تانية، الهروب. يقول لك انا مفيش حل غير بقى خلاص اسيبها، او هي تقول انا هسيبه وكل واحد يسيب البيت. يعني في امل
2: مؤكد.
0: امين. عشان كده البرنامج بتاعنا اسمه
1: أيوة،
0: امل جديد في اسم الرب يسوع. امور عظيمه.
1: امين.
0: النقطه الثانيه،
1: خليني انا اشارك بفكره بسيطه عن النقطه الثانيه. انت مارجو قالت
0: إيمان.
1: ايمان، اللي هي الجمله اللي قلنا فيها الكلمتين انت موفق. النون هي بتتكلم عن النضوج.
0: أيوة.
1: ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الارتباط.
0: نعم.
1: هل أنا محتاج أسأل نفسي، هل أنا إنسان ناضج؟ هل الطرف الآخر ده إنسان ناضج ولا لا؟ ناضج يعني إيه؟ خليني أقول لحضرتك مثال بسيط. أي حد

0: مثلا بيحب نوع فاكهة معين. أنا مرة كنت في إحدى حدائق المانجا والراجل قال لنا يعني اتفرجوا وتفضلوا وشوفوا المنظر. أنا أول مرة كنت أشوف شجرة مانجا على الطبيعة، يعني شجرة جميلة جدا والثمر من بعيد شكله رائع، ثمر المانجا. قربت منها ومسكت ثمرة مانجا اتهزاي الحجر، مع إنها من بعيد شكلها حلو قوي، بس
1: ناشف.
0: أدركت إنها ناشفة جدا وبكل تأكيد ما ينفعش تتاكل
1: تتاكل. ايوه
0: خالص، لكنها من بعيد شكلها حلو.
1: ايوه
0: النضوج في الارتباط أحيانا بيكون بنفس التشبيه. الإنسان شكله حلو من بره، الولد جذاب، الشاب جذاب، ممكن يكون لبق، بيشتغل وظيفة كويسة، البنت جميلة، أمورة، طبعها
1: من عيلة
0: حلوة
1: حلوة،
0: بالظبط
1: الوضع المالي
0: كده،
1: كويس.
0: صحيح، اجتماعيا كمان كويسين. بس لما أقرب منهم محتاج أتأكد هل الثمرة دي نضجت ولا لا.
1: تقصد نضوج إيماني ولا نضوج فكري؟
0: الحقيقة كل الأوجه، يعني إيمانيا ناضج ليه علاقة بكلمة الله، يعني قادر يقول إنه ماشي مع الرب سكك وبيكبر. علامات الحياة هي النضوج، إحدى علامات الحياة المهمة جدا جدا هي النضوج. ما ينفعش طفل يتولد ويفضل لغاية سن 10 12 سنة برضه في حجم طفل عمره 40 يوم مثلا، استحالة.
1: وبيفكر بنفس طريقة
0: بكل تأكيد
1: أطفال،
0: طفل صغير
1: بيعايز يأكل أكل الأطفال
0: بالظبط
1: ودي
0: كده.
1: حالة روحية على فكرة، الكتاب بيتكلم عنها، بيتكلم عن الطفولة الروحية.
0: بولس قال في وقت من الأوقات لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. فكان بيلومهم على الحتة دي. فالنضج هو أنه الشخص ده بيكبر في العلاقة بكلمة الله.
1: نعم.
0: لكن كمان زي ما حضرتك قلت فكريا، الإنسان ده دلوقتي ناضج كفاية أنه يبدأ ارتباط. أحيانا يعني أنتهز هذا المنبر الجميل وأقول على حاجة في قلبي
1: طبعا.
0: ونفسي يعني نركز فيها. كل حد بشاهدنا النهاردة أرجوك ركز في الحكاية دي. من فضلك لا تقبل على الارتباط إن لم تكن ناضجا، إن لم يكن الطرف الآخر ناضج. أنا بشوف من خلال الخدمة يا خوجي كمية من الناس زي الورد، زي الورد، جمال جدا، بس هو ما ينفعش يتجوز دلوقتي، هو مش ناضج ولا هي ناضجة.
1: أسيس للأسف الوقت داهمنا وانتهى وقت الحلقة، ومضطرين ان احنا نقف عند فكرة النضوج، وبنعمة رب الحلقة الجاية نكمل فكرة النضوج. لأن موضوع النضوج موضوع كبير ومهم جدا، وأعتقد حتى المؤمنين الكبار حتى احنا محتاجين نفهم صح يعني ايه معنى النضوج. حبايبي في كل مكان بشكركم من كل القلب من أجل استماعكم لهذه الكلمات الرائعة، من تعليم ومن مشورة ومن فكر ومن اختبار حي بتعيشوا أسرة حقيقية. هم مش جايين النهاردة علشان يوعظوا، لكن بيتكلموا على اختبار حقيقي وسر النجاح في حياتهم. وسر النجاح أن الله صنع أمور عظيمة معهم وكان السيد وصاحب السيادة. دعونا نتقابل في الحلقة القادمة، وسيعطي لنا رب إشراقة بأمل جديد. ورب معكم ويحفظكم.

مستحق كل كرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لاسمك ما دمت موجود. يقول مرة تاني: أبونا داود حولت نوحي إلى رخص ليك، مرقص، حولت نوحي إلى رقص ليك، كرامة ومجد ليك، حللت مسحي المسوح ومنطقتني فرح، حزمتني بالفرح ومنطقتني فرحا. ايه ده؟ لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. أقول تاني كلام، كلام يخلي الواحد يرقص: حولت نوحي إلى رقص ليك، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، حزمتني بالفرح. بالصعيد كده: حزمتني بالفرح، منطقتني فرحا. ايه ده؟ لا، ايه العز ده؟ ايه الكرامة ومجد ليك؟ كرامة يا سر فرحنا، يا سر هنانا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أنا فرح من حولت نوحي إلى رقص لي، من نوح بكى ونواح لرقص، هو ده المسيح. حللت مسحي، مسحي وأنا جالس في التراب والرماد، رفعتني وأقمتني، كرامة ومجد ليك، ومنطقتني فرحا. لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. ويقول: أغني للرب لأنه أحسن، أغني للرب لأنه أحسن إلي، يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. أغني للرب لأنه أحسن إلي، يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. انفلتنا من فخ الصيادين، يمتلئ فمي من تسبيحك، أفواهنا امتلأت ضحكا وترانيم. الرب عظم العمل معنا فصرنا فرحين.

يمتلئ فمي من تسبيحك، أفواه لم تنأت ضحكا وترنيم، ضحكا وترنيم. وبيقول له يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة برباب، برباب. عارفين الربابة بتاعت الصعيدة دي؟ برباب ذات 10 أوتار أرنم لك. إيه الربابة اللي ليها 10 أوتار؟ 10 أوتار، 10 أوتار. يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار، برباب.

حياة الفرح والتسبيح من سمات الإنسان المؤمن، حتى في أعز الضيقات تلاقي متعزي، في وسط التجارب تلاقي فرحان، لأن حبيبه شايله وشايل شيلته، مش شايل هم، ولما يكلمك أنت تفرح، يتنقل الفرح منه إليك ويكون سبب فرح أينما وجد.

0: أين هم؟ غير الإنسان، إنسان العالم، غير المؤمن أو الخاطئ، تلاقي منين ما يتوجد غم غم وشايل الغير والهم. احنا محتاجين لفرح الروح، وفرح المسيح له كل المجد، اللي قال التلاميذ أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وقلب الأمر افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ودايما الفرحان تلاقي يسبح، لسان المؤمن الحقيقي تلاقيه دايما حتى لو ما رنمش وفتح بقه تلاقيه عمال يدندن، عمال إن أنات الروح الحلوة وفرح الروح الذي لا ينطق به ومجيد. ياللي علمت داود علمنا، واللي فرحت داود فرحنا، ياللي سبحت وبركت على لسان داود سبح وبارك على ألسنتنا، كرامة ومجد ليك آمين. ودلوقتي نستقبل تليفوناتكم. معانا بنت الرب من اسكندرية.
1: ازيك يا ابونا؟
0: اشكر ربنا.
1: كل سنة وانت طيب يا أستاذ أبونا، ربنا يخليك لينا يا رب.
0: وانت طيبة.
1: عندي عايزة تلبس شعر يا أستاذ أبونا من قدسك، ربنا يخليك.
0: نقول ايه؟
1: مريم ترجع لجوزها عشان هم عاملين لها سحر يا أستاذ أبونا.
0: امين.
1: بقى لها 10 شهور الشهادة ووصلت البطرخانة يا أبونا.
0: حاضر، نصلي ليها. وايه تاني؟ وايه تاني؟
1: وابن فادي ومريم.
0: نعم.
1: اخواتها وباباها في الشغل مستقصدين يا استاذ ابونا.
0: حاضر، هنصلي لكم كلكم، لكن قولي لي انت فين من المسيح؟
1: انا اشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال يا رب. اشكرك يا رب انك انت خليتني كلمت ابونا مكاري. اشكرك يا رب على كل حاجه حلوه اديتها لي يا رب.
0: بتعترفي وتتناولي؟
1: وتبارك فيه.
0: بتعترفي وتتناولي؟
1: نعم يا أستاذ أبونا.
0: بتعترفي وتتناولي؟
1: لا مش هتناول، بس أنا بروح الكنيسة وبصلي وبعرف ربنا يا أبونا. كل ما نيجي نتناول يا أبونا الشيطان يرجعني.
0: يعني عايشة
1: سحر مش عايزة كده يا أبونا.
0: عايشة حياة توبة؟
1: أيوة.
0: إن كان في أي خطية نسيبها ونعيش مع المسيح ونعيش حياة الاستعداد. ربنا يبارك حياتك. معنا شكري من العين السخنة.
2: مقبل يا دوس أبونا.
0: أشكرك، تفضل.
2: ألو.
0: أيوة.
2: مقبل يا دوس أبونا، أنا محتاج لصلاة يا دوس أبونا تصلي من أجلي.
0: أصلي أقول إيه؟
2: قلت صابونة أنا تعبان في حياتي الروحية، قلت صابونة ولما بروح الكنيسة ببقى يعني ما ببقاش مركز في القداس وكده، يعني لسه راكز في القداس، لسه انتبه لرب. أنا عايزك تصلي المجد صدقني. قلت صابونة
0: بتعترف؟
2: ألو.
0: بتعترف؟
2: أيوة. قلت أيوة بعترف. بعترف وبتناول.
0: عايش حياة توبة
2: بس في أيوة. لا يا قلت صابونة أنا خاطي يا بتسمون.
0: أنت خاطي. طب شوف لما أقول أنا خاطي، استنى. لما أقول أنا خاطي ما استناش بعد ما خلصت الكلمة، واستنى خاطي على طول أقدم توبة، لأن أنا مش ضامن النفس اللي هيطلع ده هيرد تاني ولا لأ. عشان كده يقول الآن الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات بالخطية صوت ابن الله والسامعون. يبقى تعمل ايه دلوقتي يا شكري؟
2: اعمل ايه بس انا مش عارف اقول لك ايه.
0: طب المسيح قدامك، كلمه تقول له ايه؟
2: اقول له سامحني يا ابو صابون يا رب.

0: ها يلا اتكلم معاه شوية.
1: اقول له سلام يا رب انا عبدك الخاطر.
0: ايه
1: الشركة يا وحشة يا بي.
0: معلش صندي انت اتكلم انا سامعك.
1: ايوه يا بي، بقول لك انا مش فاهم كده اللي بتسيبوني.
0: كلم المسيح دلوقتي واتفق معاه.
1: ايوه يا بي، اقول سامحني يا رب انا عبدك الخاطر. ابدا حياة جديدة
0: من النهارده
1: من النهارده،
0: ما فيش رجوع للخطية،
1: ما فيش رجال الخطية
0: أي خطية.
1: أي خطية.
0: آمين.
1: آمين يا أبو، آمين يا أبو الصبور.
0: والرب فرحان بيك، المسيح معك. نعم. هلا هلا من الشروق قطع الخط. معانا بنت الرب من الجيزة.
2: الو،
0: أيوة
2: ايوه صبونا. سلام النعم يا بونا.
0: سلام يا بنتي.
2: ممكن بس بونا طلب صلاة بس من اجل بنت اختي، حياتها يعني دبر الله، يعني ربنا يدبر حياتها وكده.
0: اشمعنى بنت اختك يعني من العيلة كلها؟
2: ابن عشان اليومين دول متقدم لها واحد وهي بتحبه وباباها مش موافق يعني.
0: حاضر نصلي لهم. طيب ايه تاني؟
2: وصلي من اجل يا ابونا ان ربنا يدبر لي حياتي وحياتي تبقى هاديه شويه، لان جوزي يعني بعيد عن ربنا مش بيروح الكنيسه، ولما احنا بنروح الكنيسه بيقعد بقى تريقه ويتخانق وكده.
0: طب اتكلمي عن نفسك شوية، سيبي من جوزك دلوقتي.
2: ما بس ابونا انا يعني كنت بعمل حاجات كتير وحشه، بس الحمد لله يعني دلوقتي ايه بطلت، بقيت اروح الكنيسه والحمد لله يعني ربنا هداني شويه، بس ايه ممكن تكون الحلفان بس بحلف.
0: لا انا مش بقول قولي خطايا على الهوا، لا انت قولي مثلا انا نفسي اتوب النهارده يا رب انا
2: نفسي
0: بتوب.
2: انا مستعده ان انا اتوب دلوقتي،
0: كلمي المسيح
2: اقول يا رب توبني يا رب ورجعني ليك وسامحني عن اي حاجه انا عملتها ودبر لي حياتي، وايدك قبل ايدي يا رب ولتكن مشيئتك في حياتي يا رب.
0: الله، وتوبة من النهاردة، حياة جديدة،
2: توبة من دلوقتي يا ابونا
0: حياة جديدة. أمين
2: جديدة.
0: أمين. تفضلي. وبالمناسبة دي دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، بالمناسبة دي اللي كاتب لي وبيقول لي إزاي تخلي الناس تقول خطاياها على الهوى عيب، ده بيقول لي أنا عيب مرتين ثلاثة يقول لي عيب. هل أنا طلبت من حد يقول خطايا على الهوى؟ أحيانا أطلب أقول له خد دقيقة واحدة بينك وبين المسيح كلمه في سرك، لكن ما طلبتش إطلاقا من أي حد يقول خطايا على الهوى. وأنا مسامحك وأنا بحبك، عشان تقول لي عيب مرتين ثلاثة تكتب لي وتقول لي عيب، أنت افتريت علي، يا ربنا يسامحك. أيوة تفضلوا. إنجي من ملاوي. أيوة يا إنجي.
3: أيوة يا جوتسابونة.
0: نعم.
3: فرحانة جدا يا جوتسابونة إن أنا كلمتك النهاردة.
0: إحنا فرحانين كلنا بالمسيح.
3: عايزة أكلم المسيح معاك يا جوتسابونة.
0: الله، قولي.
3: عايزة ربنا يسامحني وبقدم له توبة حقيقية من قلبي.
0: الله.
3: بقول يا رب سامحني على كل حاجة وحشة أنا عملتها له في حياتي.
0: الله.
3: سامحني يا رب لو أنا زعلت، جيت مرة زعلتك في حياتي يا رب سامحني. بقدم لك توبة حقيقية من قلبي يا رب، النهاردة مش هزعلك تاني.
0: الله.
3: يا بنت صابون عايزة منك طلبة.
0: قولي.
3: عايزة ربنا يفرحني ويديني ناس.
0: امين يا بنتي، امين في اسم يسوع.
3: لسه عامله عمليه هنا قريب.

0: إذا كنت سابونة ومتصلحة مع الدكاترة كتير،
1: مجالك كام سنة؟
0: بقالي 2 ونص كنت سابونة بس اتصلحت مع الدكاترة.
1: هنصلي يا بنتي ربنا يزيل الموانع ويفرح قلبك.
0: آمين يا كنت سابونة
1: آمين.
0: آمين. وجوزي اسمه بيشو،
1: وجوزك يباركه ربنا.
0: وصلي الحمد عشان إذا على طول بتوجعها يا كنت سابونة.
1: حاضر، ربنا
0: ماشي يا كنت
1: معاكي.
0: سابونة.
1: معانا نادية من النوبارية. أيوة يا نادية، نادية،
0: أيوة
1: أيوة
0: لا
1: اتفضلي.
0: أيوة نادية لبيب.
1: نادية لبيب اتفضلي.
0: نادية لبيب من الدرس اللي البحيرة.
1: ايوه اتفضلي.
0: أبونا معايا؟
1: ايوه اتفضلي.
0: ازيك يا ابونا عامل ايه؟
1: اشكرك اتفضلي.
0: كل سنه وانت طيب.
1: وانت طيب.
0: انا يا ابونا جوزي عامل ثواني يا ابونا عليك ترد الشرع منك يا ابونا.
1: مش فاهم الكلام.
0: ومرات اخويا نفسها ربنا يديها يا ابونا.
1: ايوه اتفضلي. نعم.
0: جوزي عامل عملية ابونا، جوزي عامل عملية وراح يشيل الرباط بكرة يا ابونا، وعدك الشر يا ابونا.
1: طيب هنصلي لهم. انت بتعترفي وتتناولي يا نادية؟
0: يعني يا ابونا دي فترة كبيرة ما رحتش الكنيسة يا ابونا، وجوزي كان عامل عملية وتعبان يا ابونا.
1: العمر
0: وأول واحدة
1: كله.
0: في البيت يا ابونا عشان
1: ايوه
0: أنا جوزي
1: اسمعيني
0: يا
1: بس،
0: ابونا، جوزي يا ابونا
1: اسمعيني يا نادية.
0: نعم يا جوزي ابونا.
1: انت فين من المسيح؟
0: المسيح في قلبي يا ابونا، وانا على طول في على طول المسيح في قلبي، وكل ما نبقى نخش المطبخ نقول يا يسوع اوقف معانا، اشيل جوزي خدي لي ابني وبنتي، بنتي عندها الكورونا يا ابونا اشفيها لي يا ابونا.
1: يعني عايشة
0: جوزي يا ابونا عنده الكورونا.
1: عايشة حياة توبة.
0: عايشين يا ابونا الحمد لله، بس يعني فينا الكذب يا ابونا شويه، ويعني يا ابونا
1: مش بقول قولي
0: انا
1: خطايا،
0: اقترب منك يا
1: مش بقول قولي خطايا احسن. الافندي ده اتهمني وبيقول لي عيب، بتخلي الناس تقول خطايا على الهوا. لكن قولي انا مش تايبه، عايزه اتوب دلوقتي.
0: انا عايز اتوب يا ابونا، بس الواحد بيبقى مخنوق يا ابونا، ما بيبقاش طايق الناس حواليا يا ابونا،
1: لا نتوب عن
0: بيبقى
1: كل
0: مخنوق يا ابونا،
1: الخطايا.
0: مش طايق الناس حواليا يا ابونا.
1: لا لازم تحبي حتى عدوك، ما يبقالكيش عدو في الدنيا، لأن المسيح قال أحبوا أعداءكم. وعايز أقول لك حاجة وأقول لغيرك، إن الإنسان اللي ما عندوش محبة طريقه جهنم، طريقه جهنم. عايز كل إنسان يسمعني، المحبة هي باسبور السماء. ما عندكش محبة تبقى على جهنم حتف مهما عملت. اسمعوا كلامي، عشان كده قبل ما اكل لقمه اقتني المحبه وقلبي يتملي بالمحبه. نعم. طيب صباح من بني مزار.
2: مساء الخير يا ابو تابونا.
1: مساء الخير يا صباح.
2: اقبل الايادي يا ابونا.
1: تفضلي.
2: كل سنه وحضرتك طيب.
1: وانت طيب.
2: انا عايز اكلم المسيح.
1: الله، قولي هو قدامك اهو.
2: عايز اقول له سامحني على خطيئتي، يقدر توب.
1: الله.
2: عشان هو ابويا واحن اب ليا وماليش غيره.
1: يا سلام.
2: عشان انا بحب يسوع، عشان هو ابويا الحنين علي.
1: الله الله، فرحان بيكي فرحان بيكي.

0: عندك يا رب مالي صغيرك.
1: انتي
0: مش
1: بنته،
0: عندك انت حن اب ليا.
1: انتي بنته حتة منه. ربنا معك يا صباح. معانا بنت الرب من القاهرة.
2: الو، هي قصة ابونا.
1: ايوه
2: يا بس ابونا، انا عايزاك تسالي بابايا والمامتي علشان خاطر رجليهم وجعانهم وما بيقدروش يمشوا عليها.
1: ما سمعتش حاجة.
2: عايزاك تسالي البابا والماما علشان رجليهم وجعانهم وما بيقدروش يمشوا عليها.
1: أصلي البابا وماما وإيه تاني؟
2: وعايزاك تسالي جوزي علشان ربنا يهديه ويرجع الشغل بتاعه.
1: بابا وماما وجوزك
2: ويا ابونا انا متجوزه بقالي 4 سنين وربنا ما ادانيش خلف الصالح، كل ما اجي احمل بسقط.
1: ربنا يزيل الموانع ويفرح قلبك.
2: عموني يا بني يا تسونا، بس يا ابونا عايزك تكتب اسمي انا وجوزي علشان تصلي لنا.
1: أصلي أقول إيه؟
2: ربنا يسامحنا ويقف معانا ويسامحنا على كل خطيه بنعملها في حياتنا.
1: لا انت تكلميه دلوقتي وتطلبي منه، هو قدامك ومعاك، كلميه
2: يا رب
1: دلوقتي.
2: سامحني، يا رب سامحني على كل حاجة بعملها وحشة. يا رب اقف معايا في حياتي وباركنا واشفي كل مريض. يا رب يا رب اهدي جوزي خليه يرجع شغله تاني. اديني يا رب الخلف الصالح من عندك
1: وتوبة من النهاردة.
2: وتوبة من النهاردة.
1: آمين آمين.
2: امين يا كرونة. انا هتكتب اسمي، جوزي اسمه مينا.
1: الرب سامع ويستجيب يا بنتي.
2: امين يا كرونة.
1: أي منين؟ مين؟ أم رأفت منين؟ بنت الرب من سوهاج.
3: ايوه ابونا
1: اتفضلي.
3: انا بنت الرب من سوهاج.
1: اتفضلي.
3: انا ابونا عايزك تصلي لي يا ابونا. انا كنت تعبانه وكنت حجزت في العناية، وبعد كده في مره في سوهاج، بعد كده رحت مصر، بعد كده تعبت في مصر وحجزوني، بعد كده ركبوا لي قسطره وبكسر يا ابونا. وتعبانه تعبانه يا ابونا، بقالي سنه و7 شهور على كده.
1: نصلي نصلي نصلي ربنا يشفيك.
3: صلي لي يا ابونا عشان تعبانه، وصلي لي بالعذراء تعمل لي تدبر لي العمليه.
1: حاضر.
3: العمليه يا ابونا.
1: ايه تاني؟
3: ايه تاني؟ وصلي لجوزي. جوزي بيشرب سجاير وهو شنوده، بطل خليهم يبطلوا، يبطل السجاير. وعندي شنودة 34 ما فرحتش بيه، ومن 33 ما فرحتش بيه، كبروا فرحني بيهم بنات البنات المسيح يا رب. وعندي ابن في ثانوي، ثالثة ثانوي، صلي له النوم ربنا يعديها، بقاله 5 سنين مش عارف يعدي منها. وصلي عندي بول في ثانوي أولى ثانوي، صلي لهم يا رب وناويين تحرمهم البركة يا رب. يا رب كده أنا تعبانة بجد، النهاردة تعبت في الجلسة ودخت. يا رب سلي لي، تعبانة يا ابونا. أنا رحت بروح الكنيسة، أنا بتناولت وتناولت الجمعة يوم الأحد اللي فات في كنيسة الملاك يا ابونا. تعبانة أنا وتعبت وأنا برضه، لأنه بتناولت جنبي في حزام الناير كان واجهني وخلاني أقف حاجات القداس وتناولت وظهري يعني موت لي. صلي لي صلي لي يا رب. انا يا رب بحب ربنا قوي قوي، وانا كلمت ربنا وقلت له يا رب كلمني على سيدنا ابونا بكاري، وانا فرحت ان انا كلمت ابونا بكاري لان اكني كلمت المسيح. المسيح حبيبي بحبه وبتمنى ان انا اروح له، بتمنى اروح له يا ابونا، لان انا نفسي افرح بالولدين الكبار دول ويفرحني بيهم وعايز ياخدني ياخدني. انا بحبه قوي، بحبه بكل من قاعده بقعد بكلم وأكلم مع نفسي قول يا رب انت، انا بنت المسيح، انا بنت المسيح، مش هتسيبني مش هد... مش هد... وانا بحبك بقعد اتكلم معاه مدردش. بس في افكار يا ربي يا ابونا بتجي في دماغي، يبقى اقول بسم الاب والابن والروح القدس، قدوس الله قدوس الحي، عشان افكار في دماغي دي تروح يا ابونا. بجد بيصلي لي، انا تعبان قوي نفسي ارتاح.
1: طيب طيب اسمعيني
3: اسمعيني
1: اسمعيني.

0: عيني انت سامعاني؟
1: سامعك.
0: عايشة حياة توبة؟
1: عايزة أصحى بتوبة يا ابونا توبة، بس في ساعات أنا في ساعات أنا غلطت فيها. ماما بتقول لي ابنك سنتين، قلت لها في ثانية ولا في أولى سنة كلية؟ قلت لها لا
0: جاوبيني
1: هو في ثانية كلية، لأن أنا
0: جاوبيني
1: مخبية عن أهلي إن هو واخد
0: لو سمحت،
1: لسه 8 سنين
0: لو سمحتي،
1: ثالثة ثانوي.
0: لو سمحتي جاوبيني على قد سؤالي. فقدنا الاتصال. أم بشوي من حلوان. أيوة
2: ازيك يا واد سابونا؟
0: نعم
2: تقبل الايادي يا واد
0: أيوة
2: سابونا.
0: اتفضلي.
2: معلش يا ابونا، انا عايز اسال قدسك سؤال. هو الطفل لما بيتولد ويبقى عنده مرض مزمن او ورم او اي حاجه من دي، ده بيبقى ذنبه ايه يا واد سابونا؟ طيب
0: مش
2: وهو
0: حكاية ذنب
2: مش
0: ولا مش
2: بيقولوا
0: ذنب،
2: ان اتفضل
0: كملي كلامك.
2: مش بي... يعني مكتوب في الكتاب بإيمانكم تشفوا. هل الطفل بيبقى عنده إيمان ولا ما عندوش؟ ولا المرض اللي عنده بيبقى ذنب باباه ولا مامته؟ ولا هو إيه الذنب؟ عشان مش فاهمة تسابونا. معلش
0: حكاية عنده إيمان ولا ما عندوش، يعني زي لما بنيجي نعمد الطفل احنا بنعمده على إيمان والديه، يعني المعمودية ولادة، هيدفن مع المسيح ويقوم مع المسيح، فلابد الإنسان يكون عنده إيمان عشان يدفن ويقوم ويتمتع بالقيامة. بس الطفل ده ما عندوش إدراك، يعني ملوش إيمان، فبندفنه على إيمان والديه بحيث لما يكبر يسلموه الإيمان ده الطفل. المهم انت كلميني عن حياتك، سيبك من الطفل ومش الطفل، انت فين
2: صدقني يا
0: من
2: ابونا، انا
0: المسيح؟
2: قريبه خالص من ربنا.
0: يعني
2: يعني
0: ايه قريبة؟
2: بصوم وبتناول وبصلي. هو في خطايا بس مش كتير، ويعني انا بتمنى من ربنا ان يقبل توبتي ويقبل صلاتي ويقبل صومي ويقبل طلبتي يا
0: ده
2: سابوني
0: هو يتمنى التوبة بتاعتك وانت تتمني
2: يا ابونا.
0: يقبل
2: انا
0: صلاتك. كلم المسيح دلوقتي اللي واقف قدامك
2: اقول له يا
0: وتعهد.
2: رب سامحني على كل حاجة انا عملتها غلط في حياتي، وبترجاك يا رب من كل قلبي تقبل صومي وتقبل صلاتي وتقبل طلبتي وتشفي لي ابني يا رب، لانه انا تعبت معاه بجد. وانا يا رب سامحني ان كنت قلت ان ابني عنده ايمان ولا ما عندوش، بس سامحني لان انا بني ادمه ضعيفة وانت خلقت الضعف فيا. اقبل صلاتي يا رب واقبل صيامي يا رب، وسامحني على كل حاجة عملتها غلط في حياتي. سامحني يا رب.
0: آمين آمين.
2: آمين يا ابني.
0: نعم مش سامع. به به بيبي دي دي دي دي دي دي من أمريكا.
3: أنا كلمتك من أسبوعين، وإنها كانت عليا روح شريرة، والحاجة دي لسه ما طلعتش وبتحاربني، وأنا تعبانة خالص ومنتظرة ربنا يعمل معايا معجزة، لأن المحاربات دي بالحسد، والبيت عندي كله تعبان، وابني اللي جاله السكر عنده 1 سنة و5 شهور، وبطلب من ربنا إنه يتمجد ويشيل السكر من ولدي ويحررني ويحرر بيتي.
0: ده ما عرفت ازاي اني
3: أنا
0: عليك
3: لما
0: يشتغل
3: بكون وحدي المحاربات بتزيد عليا وحدي.
0: يا ديدي، عرفت ازاي اني عليك يشتغل؟
3: أنا عليا شواطين، لما حد بيصلي لي بيتكلم عليا كتير.
0: طيب
3: ونطق
0: بتعترفوا
3: عليا وقال
0: وتتناولي؟
3: إن
0: بتعترفوا
3: أنا
0: وتتناولي؟
3: بحترف، أنا بحترف وبتناول وبصلي وبعمل كل حاجة عشان ربنا يتمجد معايا ويحررني ويشيل عني ويشيل عن ابني السكر،
0: وعايشة حياة توبة.
3: لأنه بيتكلم عليا كتير وبيقول إن هو كان عايز يموت الواد. الواد وصل للموت وقام تاني.
0: الشيطان بيتكلم.
3: الشيطان بيتكلم عليا لو أب كاهن
0: طب شو

0: شوفي شوفي يا ديدي، شوفي يا ديدي، انت هتصلي دلوقتي للمسيح اللي واقف جنبك. اسمعيني، هتصلي للمسيح اللي واقف جنبك. نمرة واحد، تقولي له سامحني على خطايا عمري واقبل توبتي. ايه
1: نعم.
0: رأيك؟ يلا صلي الصلوة دي وبعدين هقول نمرة اتنين.
1: عندي
0: صلي من
1: معلش يا
0: قلبك،
1: ابويا اقول تاني.
0: صلي من قلبك،
1: انا بصلي من قلب وبدموع
0: قول يا رب
1: وبغفران
0: يا يسوع،
1: ومستنيات نجد معاي.
0: قول يا رب يا يسوع، قولي معايا
1: معاك
0: يا رب يا يسوع،
1: يا رب يا يسوع،
0: سامحني
1: سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي، واقبل توبتي
1: صدري قطع واقبل توبتي
0: وحررني
1: وحررني
0: من الشيطان،
1: من الشيطان.
0: وقولي أرفضك يا شيطان،
1: نعم
0: قولي أرفضك يا شيطان.
1: معلش قول تاني يا ابونا، الشبكة بتقطع، الصوت بيقطع.
0: أرفضك يا شيطان، قولي أرفضك يا شيطان.
1: ابعد عني يا شيطان.
0: لا أرفضك، أرفضك.
1: الصوت بيقطع يا ابويا.
0: طيب باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد ديدي بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين.
1: أمين.
0: يلا يا ديدي، معانا نجاة من منفلوط.
2: ألو،
0: أيوه أيوه يا نجاة،
2: أبونا مكارم.
0: نعم
2: أبونا مكارم معايا.
0: معاك.
2: بص يا أبونا، أنا ليا صلب الصلاة عندك. أنا ابني كان تعبان وكنا عم نلف على الدكاترة ونلف على الأسس ومفيش حل، كان غير كنا ما نصرخ لربنا. وجيت في وقت ضعفت وغلطت في القديس أبونا عبد المسيح والعذراء، ورجعت نفسي بسرعة وبكت وقلت سامحوني، ونذرت جسمي لابني، قلت جسمي ينقل دود بس ابني ما يحصلوش حاجة، عشان في ناس قالت لنا ده عاشق شطانة والشطانة دياتي هتبهدله، ده كلام حد يعني احنا ما نعرفش ان هو عراف، بس هو اتضحنا في الاخر ان هو عراف. المهم يا ابونا قلت لا، احنا مش عايزين غير من ربنا، وبقدر نصرخ كلنا والبيت كله كان صايم. الطلبه دي كانت في صيام العيد الكبير، عيد القيامه، وربنا تمجد وابن خف. انا عامله عمليه مسامير وشرايح في ظهر، عاملها مرتين الغتروفه، وعندي روماتويد
0: السماعه دي
2: ودهون عاليه، ودهون عاليه في الدم يا ابونا، كله ده عندي. والمسامير في ظهري كانت كويسه، ساعة ما جاله المسامير مكسرة في ظهرك كان ابن خف من اللي هو عنده. أنا قلت الحمد لله، بس دخلت ابتديت يا ابونا أتعب. عايزاك يا ابونا تحل من النذر اللي أنا نذرته ده، تديني حل من النذر اللي أنا نذرته ده أولا. أما ثانيا يا ابونا، معايا حضرتك؟ ألو ألو،
0: أيوه
2: معايا يا ابونا.
0: ايوه
2: عايزاك يا ابونا تصلي لي وتحل من النذر اللي انا نذرته ان انا دي

0: ليونجلدود وابني خف.
1: ربنا يسامحك في الكلام ده وما تعمليش كده تاني.
0: ماشي يا ابونا. بص يا ابونا، في معجزه حصلت بس المعجزه دي اتاخرت.
1: لكن قولي لي يا
0: ابني.
1: نجاة، قولي لي يا
0: نعم يا
1: نجاة،
0: ابونا،
1: انت
0: نعم
1: عايشة
0: يا
1: حياة
0: ابونا،
1: توبة؟
0: الحمد لله يا ابونا، الحمد لله.
1: بتعترفي
0: عشان كده
1: وبتتناولي؟
0: الحمد لله يا ابونا، بس انا تعبانه، وابونا لما يجيني هنا في البيت ياخذ الاحتراف في المناوله.
1: يعني عايشة حياة توبة.
0: الحمد لله يا ابونا، انا ست كبيره يا ابونا على فكره،
1: ربنا
0: انا عندي
1: معاك
0: 55 سنه.
1: يبارك حياتك. معنا اسحاق من القاهرة.
2: ازيك يا صابونا؟
1: ايوه اسحاق
2: اتقبل هذا يا صابونا.
1: اتفضل.
2: انا يا صابونا من فتره كان عندي حصوه، وصليت مع حضرتك الاجتماع وشربت من الميه وقلت بركه الاجتماع وبركه ابونا مكاري، وصدقني يا صابونا بعد الاجتماع على طول دخلت رحت لقيت الحصوه كان حد مديهاني في ايدي.
1: نشكر ربنا.
2: نشكر ربنا وصابونا. انا دلوقتي وصابونا برضو بعاني من برضو من حصوه في الحالب، والدكتور قال لي لازم عمليه، والمفروض اللي انا اخش بكره اوضه العمليات اعملها.
1: اللي شفاك من الاولانيه يشفيك من الثانيه.
2: ربنا يخليك يا صابونا.
1: بس
2: خلاص
1: قول لي يا اسحاق، انت فين من المسيح؟
2: انا صدقنا وصابونا قريب من المسيح، وربنا ربنا يكون معانا لو يسامحنا.
1: عايش حياة توبة وبتعترف وتتناول؟
2: تمام يا صابونا،
1: عايش حياة توبة.
2: تمام يا صابونا.
1: طيب ربنا معك يا حبيبي.
2: صلي.
1: معنا مينا من ملاوي. ايوه يا مينا.
3: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
3: أبونا عايزك تسلم أخويا جيرج بس محبوس يا أبونا دي مشارع الشخص.
1: ربنا يفك أسر يا ابني. إيه تاني؟
3: يفك ويسلم. الأم تعبانة زمان يا أبونا، وحالتنا الدعوة دي من سنة شهر شاربين المر بأمانة. صلينا يا أبونا كده المسيح يفك كرب يا أبونا.
1: خلاص صلينا. إيه تاني؟
3: صلينا هنا ان عندنا خطايا كثيرة بنكذب، وربنا ينجينا من اللي احنا فيه ده هنا.
1: طب ولغاية امتى هتفضل خاطي؟
3: ربنا ينجينا يا ابونا. انا مش عارف اقول لك ايه يا ابونا بامانة، وربنا يسامحنا يعني.
1: طيب اسمعني اسمعني يا مينا.
3: يا ابونا معاك.
1: المسيح واقف قدامك، تكلمه وتقدم توبة.
3: ماشي حاضر يا دكتور.
1: تفضل تفضل اتكلم.
3: يا رب يا يسوع المسيح فك سجن اخويا يا رب، واغفر خطايانا يا رب، ونجينا من كل تجربة يا رب، واحنا اولادك يا رب. يا رب يا يسوع المسيح احنا مالناش غيرك يا رب، مالناش غيرك يا الهي. هو اللي يقدر ينجينا، هو اللي ينجينا من الخطايا وكل حاجة يا دكتور. سمينا بتسوونا بس ان ربنا يتوب على اخويا، واحنا خدامين المسيح من اشغل المسيح بتسوونا. ربنا ينجينا يا رب، ينجينا. صلي له بامانه بتسوونا عشان والدتي تعب القوم.
1: قل له سامحني يا رب.
3: يا رب سامحني يا رب،
1: واغفر كل خطاياي،
3: واغفر كل خطيتي يا رب،
1: واقبل توبتي،
3: واقبل توبتي
1: وتوبه من النهارده،
3: وتوبة من النهاردة.
1: ما فيش رجوع لأي خطية،
3: ما فيش رجوع لأي تاني يا رب.
1: آمين.
3: بس يا ربينا
1: صلي. نعم معنا أيمن من الهرم. أيوة
4: أيوة الصبونة.
1: نعم
4: أقبل الأيادي.
1: تفضل.
4: عاوز أكلم المسيح والصبونة.
1: تفضل هو قدامك.
4: بقول يا رب يسوع المسيح اغفر لي خطاياي وطهرني وسامحني على كل سنة عدت من حياتي. اغفر لي خطاياي يا رب، أنا خاطئ، سامحني يا رب. اشفي لي ولدي واشفي عن بنتي واهدئ

0: واهدي كل إنسان خاطئ يا رب، سمح واغفر له خطاياه، سامحني سامحني يا رب واقبل توبتي، أنا خاطئ، أنا بحبك أوي يا رب، يا رب اقبلني، اقبل توبتي يا رب، يا رب اقبلني.
1: آمين آمين.
0: يوصفونا طالب طلبة إيش في له، عنه يصلي لابني في لوبرتية، عنده سكر وحالته
1: ربنا
0: صعب.
1: مد ايده ويشفيه حبيب،
0: شكرا
1: والرب
0: يوصف.
1: قابل توبتك وفرحان بيك.
0: آمين
1: تفضل
0: آمين.
1: معانا بنت الرب من أسيوط.
2: أيوة يا أبونا مساء، ركبنا الولاد يا أبونا.
1: نعم،
2: ازيك يا أبونا، عامل ايه؟
1: نشكر الله.
2: كل سنة وأنت طيب يا أبونا.
1: وانت طيب.
2: أنا عايز أطلب الصلاة يا أبونا.
1: نقول ايه؟
2: أنا ولد معاه 4 بنات ومرأة، عامل بالشعر الثامن، واحنا متمنين المسيح كده يخلص الذنب ويخوله من الـ4 بنات يا أبونا.
1: آمين، ربنا يفرح قلبه. ايه تاني؟
2: امين يا ابونا. وعنده برضه اخوه، وعنده اخويا عايز يسلم حياته المسيح، هو في مصر وعمل عطى مخدرات وتعالج قبل كده وبعد كده رجع تاني. يعني هو صدقني مؤمن كان خالص، بس الا اللي هي فسدت.
1: اخوك.
2: عايزك تصلي لي يا ابونا كده.
1: حاضر.
2: ايوه اخويا.
1: طب وانتي؟
2: صدقني يا ابونا، ده انا منى معايا ان هو يرجع يا ابونا
1: بس
2: المسيح.
1: اسمعيني بقول، وانتي؟
2: نعم يا ابونا.
1: انتي فين من
2: انا
1: المسيح؟
2: اشكر المسيح يا ابونا، انا قريبه منه قوي يا ابونا. صدقني انا عايشه وحديه كده معاه على طول، صدقني واخده خلوه. واشكر المسيح، انا متعاخر غيره، ما استواش حاجه وما استواش حاجه. صدقني يا ابونا، انا هو ربنا على المنبيه.
1: بارك بارك بارك. نعم نعم بنت الرب من اسكندرية.
3: مساء الخير يا واتس يا بونا، زي ما واتسك.
1: أهلا يا بنت.
3: بتفضل يا بونا، عايزين قلب الصلاة يا بونا.
1: نقول إيه؟
3: يا بونا يا رب يا سوى المسيح اتمجد.
1: في إيه؟
3: يعني جوزي تعبان، وكنت اتصلت بأسك من أسبوعين وقلت لك صلي لنا، عايزين تلبس صلاة من قصتك كده. وأنا واثقة من سنة قصتك الطاهر، لو قلت جوزك هيخف فواثقة ربنا هيستجيب وهيخف.
1: ربنا يشفي يا بنتي. تفضل.
3: عايزة أسمع كلمة جوزك هيخف.
1: نعم،
3: عايزة أسمع من قصتك كلمة جوزك هيخف.
1: أقولها إزاي؟
3: هيخف وهيبقى كويس، عايزة أسمعها من قصتك.
1: أنا بقول ربنا يشفي يا بنتي.
3: طيب يا قدس أبونا، أنا واثقة ربنا هيستجيب من فمك الطاهر.
1: آمين. أنتي فين من المسيح؟
3: يا أبونا نشكر ربنا، الحمد لله نشكر المسيح.
1: عايشة حياة توبة؟
3: نشكر ربنا يا أبونا.
1: بتعترفي وتتناولي؟
3: نشكر ربنا، لسه النهاردة كنا حاضرين لقدام احنا الاثنين.
1: طيب بارك ربنا معاك يا بنتي. بنت الرب من سوهاج.
4: الو، ازيك يا ابونا؟
1: اهلا. اتفضلي.
4: يا ابونا انا عايزه اسال بتفضل البت،
1: بنتك مالها؟ بنتك
4: عيانه يا ابونا.
1: ها؟
4: عيان.
1: عيانه.
4: ايه؟
1: عندها ايه؟
4: كل ما تروق يا ابونا يرجع لها الدور ثاني قدام، تموت على شيء. عايزك تصلي لها يا ابوي، ربنا يحش عنها.
1: نصلي ربنا يشيل عنها ويشفيها.
4: هي تحضرك على طول تسمع، وهي لا تذكرنا بالاجتماع على طول. وتجيب لابوها المي، ميتك اللي مصلى عليه، تقول له خذ يا بابا اشرب الميه بتاعت ابونا المسار عشان اصلي.
1: ربنا يمد ايده يا بنت ويشفي.
4: صلي لها يا ابوي. ولو المسيح عندك تصلي لي.
1: كلمينا في المهم، انت بتعترفي وتتناولي؟
4: انا
5: أنا عايزة أروح يا أبونا، بس بدي خايفة عليا بالبلد كامل.
1: عايزة إيه؟

0: عايزة أروح بس جوزي خايف عليا بالمشاكل في البلد، مشاكل في البلد
1: مش
0: هنا.
1: ما سمعتش، عايزة ايه؟
0: أنا عايزة أروح الكنيسة يا بون، بس جوزي خايف عليا من المشاكل اللي في البلد.
1: يعني ما بتروحيش الكنيسة خالص
0: لا بروح بس كل فين وفين، مش على طول.
1: وبتعترفي
0: ايوه كل ما اول ما اغيب واروح اقعد مع ابونا واعترف وصلي.
1: وعايشة حياة توبة؟
0: الحمد لله يا بوم، بس
1: آمين
0: زوجي بعيد، بس زوجي
1: آمين
0: بعيد يا بوم.
1: آمين. ربنا يكون معكم يا بنتي. نعم، معنا فتحي من الإسماعيلية.
2: يا ايوه انا كنت مهنا بكاري، عامل ايه؟
1: نشكر الله.
2: ايوه انا كلمتك الاربع اللي فات يا بتسابوني. انا
1: وبتكلمني
2: كلمتك
1: تاني النهاردة
2: الاربع اللي
1: ليه؟
2: فات.
1: بتكلمني تاني النهاردة ليه؟ أيوة
2: ما
1: هاي
2: كلمك معايا سؤال يا بتسابوني، في سؤال معايا.
1: إيه؟
2: ايوه معايا سؤال على سرعولة.
1: ما سمعتش.
2: ايوه
1: أيوة
2: معايا
1: إيه؟
2: سؤال اساله لك سؤال. ايوه
1: اللي أيوة أيوة
2: ايوه
1: أيوة
2: ايوه يا بنت ابونا، دونك الانسان لما ينتظر يموت ربنا حاسبه على ايه؟
1: الإنسان إيه؟
2: ايوه لا دونك الانسان لما يتوفى وينتقل من ارض السماء، هو ربنا فوق هيحاسبه على ايه؟ حاسبه على ايه؟ لو كذب ولا كذب ولا زنا هيحاسبه على ايه؟
1: مش سامع.
2: ايوه ها؟
1: ايوه ايه اما
2: انا كنت اموت.
1: نعم
2: ايوه لو كان لو توفيت وانتقلت واحد اسمه ربنا حاسبنا على ايه؟
1: انا مش سامع
2: ايوه
1: حاجة.
2: ها؟ طب انا سامع، انا سامع.
1: طب خلاص
2: ايوه
1: خلاص
2: انا سامع كنت اموت.
1: بس أنا مش فاهم
2: ايوه
1: حاجة، مش فاهم غير
2: لا
1: كلمة أيوة أيوة أيوة.
2: انا سامع صدقني. دوك الانسان لما ينتبه ربنا يحاسب عليه.
1: أيوة
2: ايوه انا وعدت دي
1: لا خلاص خلاص مش سامع حاجة. معانا هاني من ملوي.
3: تفكير يا قدس ابويا.
1: مساء النور.
3: ازيك يا ابويا عامل ايه؟
1: اهلا
3: كل سنه وانت طيب.
1: تفضل.
3: عايز اقدم توبه حقيقيه من كل قلبي يا ابويا.
1: الله
3: عايز ارجع للمسيح.
1: تفضل.
3: انا عملت جميع الخطيه كلها.
1: تفضل كلم المسيح.
3: انا وحش وخاطي، جميع الخطيه عملتها من صغري، وعايز اقدم توبه حقيقيه.
1: كلم المسيح.
3: ربنا عايز يعني عايز ربنا يسامحني على كل خطيه عملتها.
1: كلم المسيح قدامك شخصيا، كلمه.
3: انا بقول يا حبيبي يا المسيح، اغفر خطيتي، سامحني على كل خطيه، اغفر خطيتي يا رب، سامحني يا رب على كل، انا زعلتك كثير يا رب، وما اقول لك انا اسف يا رب حدث عليا، وعايز اقدم توبه حقيقيه يا رب، سامحني يا حبيبي يا يسوع المسيح، سامحني من كل قلب، عايز ابتدي صفحه جديده يا رب. يا رب عايز اقدم توبه حقيقيه، وعايز اقدم صفحه جديده يا رب، سامحني على كل خطيه عملتها يا رب في حياتي. زعلت مره كنت عيب عليك. نفس خطيه المسيح. انا مش حاجه من الدنيا. سامحني على كل خطيه عملتها. يا
1: آمين.
3: رب بقول يا رب يا رب اقبل توبتي يا رب،
1: آمين.
3: اقبل توبتي يا رب. عايز ربنا يدسي من الجليد ده. يرفعنا من الارض، مش عايز حاجه من الدنيا خالص.
1: والرب سمع، الرب سمع واستجاب طلبتك، انت ابنه الغالي عليه وفرحان برجوعك. تفضل. نعم، معنا تريزا من امريكا. ايوه يا تريزا. تريزا فين؟ تريزا، تريزا من أمريكا. معنا ميرنا.

0: من هنا. ايوه يا ميرنا.
1: قبل هذا قد سبون.
0: أنا يا بنتي.
1: أنا مرة اللي كلمتك قبل كده قلت سابونا وقلت لك على مشكلة أخويا ولسه ما تحلات.
0: ربنا يتدخل يا بنتي.
1: أنا بقيت خاطي أقول وعايزة أكلم المسيح وأقول له تو ابني.
0: كلميه.
1: والشيطان محاربني مش سايبني في حالي، حتى لو طلع يقول تقول مش بعرف اتناول ولا اعترف.
0: طب كلمي المسيح دلوقتي.
1: بقول يا رب سامحني واغفر خطيئتي كلها يا رب، امسك بيميني امسك ايدي يا رب، خليني معاك يا رب ولا تسيبنيش يا رب.
0: امين امين.
1: عايزك تصلي لي يا قدس ابونا ان اخويا يرجع تاني.
0: حاضر.
1: وتصلي لي انا بمخ بيوجعني مش بعرف انا.
0: حاضر. ربنا معك ويبارك حياتك. معنا ناصر من اسيوط.
2: مساء الخير يا ابونا.
0: مساء النور.
2: عامل ايه يا ابونا؟ الخبر الايادي.
0: تفضل.
2: عندي بنت يا ابونا اتقدم لها وادخل واحد قريبنا من 3 سنين. فاحنا رفضناه، ومن ساعتها يا ابونا اتخطبت مرتين وفسخت، ومن ساعتها حاولت الانتحار كذا مره وعايزه ترجح روحها من فوق، وحالتها يا ابونا متدهورت خالص من الخطوبه الاولانيه. صلي لها يا ابونا ربنا يشفيها.
0: نصلي. حاضر. بس انتوا بتصلوا وبتعترفوا وتتناولوا؟
2: ايوه يا ابونا بنصلي ونحترف ونتناول. وبتتخانق يا ابونا طوالي، تقول انا مخنوقه كده في عز البرد، تعوز عايزه تقلع لما اقدر تقلع هدومها، تقول مخنوقه مخنوقه.
0: هي بتعترف وتتناول؟
2: اما تحترف جربناها وقطعت، اما تحترف وتتناول يا ابونا وقطعت رجليها كذا مرة.
0: قطعت رجليها يعني ايه؟
2: قطعت شرايين ايديها كذا مرة يا ابونا ولحقناها. ارجوك يا ابونا صلي لها واذكرها في صلواتك يا ابونا.
0: وهي معاك دلوقتي؟
2: ايوه هي معايا. ها خدها يا ابونا كلمها انت.
3: الو الو.
0: ايوه يا بنت.
3: ايوه يا ابونا. ازاي
0: اسمك؟ ايه
3: اسمي؟ ماريا.
0: ها
3: اسمي مارينا.
0: ماريا ده اسم جميل. اسم العذراء ماريا.
3: يا ابونا صليلي يا ابونا.
0: شوفي يا ماريا، بتعترفي وتتناولي؟
3: مش طوال يا ابونا، ساعات ما اتخانق ما احسش، ما بقاش عايزه اتناول.
0: في خطايا
3: كثير يا ابونا.
0: الله، كلمة حلوة يا بنتي. المسيح ما تكترش عليه خطايا، ومجرد ما هتتوبي دلوقتي وتقدمي توبة الرب هيغفر لك كل الخطايا. فأنا عايزك في الأول تكلمي المسيح اللي واقف قدامك، كلميه وقولي له توبة من

0: كل خطاياي
1: اغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي
1: بتوب يا رب،
0: وغسلني بالدم
1: غسلني بالدم يا رب،
0: وطهرني
1: وطهرني
0: واشفيني
1: اشفيني يا رب،
0: وحررني.
1: وحررني
0: قولي يا عدو الخير،
1: يا عدو الخير،
0: يا شيطان
1: يا شيطان
0: أنتهرك
1: انتهرك
0: باسم يسوع المسيح.
1: باسم يسوع المسيح،
0: اخرج مني
1: اخرج مني
0: وما ترجعليش تاني
1: ترجعليش تاني
0: باسم يسوع المسيح.
1: باسم يسوع المسيح.
0: آمين.
1: آمين.
0: يلا يا مريم. معانا تريزا من القاهرة.
2: ألو؟
0: أيوة يا تريزا.
2: ازيك يا ابونا؟ ازي قصتك يا حبيبي؟ عامل ايه؟
0: الله يسلمك.
2: انا كنت عندي كورونا من شهر 4 وكنت بصلي معاك على طول من شهر يعني، واتخفيت في شهر 5 بس التواجع بقى جالي امداح وجالي كده. الوقت انا بعاني بقى بس من جرثومة المعدة، وعملت تحليل وصليت وكده والحمد لله ما راحت، بس رجعت اتنشطت تاني. انا عايزاك تصلي لي ان هي يعني ما ترجعش تتنشط تاني جرثومة المعدة لان هي تعبانه.
0: امين امين.
2: وتصلي من اجل ولاد اخويا مريم وجورج ان ربنا يهديهم ويبعد عنهم الشيطان واي حسد واي تجربه، ويبقوا كويسين مع مامتهم.
0: امين.
2: ويشفي بنت اختي منيرفا من العصب اللويحي، عندها عصب اللويحي عدم ارتكاز يعني.
0: وحياتك الروحيه.
2: اشكر يسوع، انا مع يسوع. كنت طبعا كنت واخدة عن حلم أبونا من الأب كان بتاعي إن أنا كنت بشرب لب الرايب وكده عشان معدتي، فيعني صايمة نص صيام يعني مش قد بقدر عشان خاطر المعدة، فواخدة حلم يعني.
0: عايشة حياة توبة.
2: أشكر يسوع، أشكر يسوع، بصلي وأتناول وأعتذر وبقرا الإنجيل وأشكر المسيح هو اللي معايا، عمل وقف معايا وعمل معجزات كثيره.
0: بارك يا بنتي، ربنا معاك.
2: شكرا يا ابونا، وانا سعيده جدا ان انا بكلم القدس خالص يا حبيبي.
0: اشكرك. معانا ناهد من الجيزه. يا ناهد.
3: ايوه.
0: قفلت التلفزيون؟ اتفضلي.
3: ازيك يا سابور؟
0: نشكر الله.
3: انا عايزه اقبل توبه يا سابور.
0: كلم المسيح.
3: بطلب بتمنى يا ابونا ربنا يسامحني على خطايا خفية وظاهرة، لا عملت بارادتي ولا عملت، واتمنى ربنا يقبل توبتي ويخليني إنسانة جديدة ويسامحني على اللي أنا عملته وتسابونا في حياتي كلها.
0: أنت تقولي له توبة من النهاردة قدامك يا رب، مش هرجع لخطية.
3: توبة من النهاردة قدامك يا رب،
0: مش هرجع لأي خطية.
3: سامحني يا رب على أي خطية.
0: مش هرجع لأي خطية.
3: مش هرجع لأي خطية.
0: سامحني وساعدني.
3: سامحني وساعدني.
0: امين
3: امين يا سابو.
0: وتوبه من النهارده. توبه من النهارده.
3: وتوبه من النهارده.
0: امين. معانا جرجس من القاهره.
4: ازاي يا سابونا؟
0: ايوه.
4: ازيك يا سابونا؟
0: اهلا.
4: عاوز اقدم توبه.
0: كلم المسيح.
4: يا رب يسوع المسيح اشفيني وتوبني يا رب، لان من ذاتي مش هقدر اتوب، بل انت توبني فاتوب واملك على اولادي وعلى مراتي وعلى ابني، احفظه من كل شر وكمل له كهنوته.
0: امين امين. يعني توبه من النهارده يا جرجس. حياة جديدة مع المسيح.
4: أمور ماني معاك، عايز أصلي معاك.
0: أيوه.
1: يا أستاذونا قبل الأيادي.

0: ايوه يا بنتي،
1: عايزة أكرم المسيح، أقول له يا رب يسوع المسيح نفسي أكرمك في حياتي، نفسي أقدم لك توبة من القلب، أكون شبهك يا يسوع المسيح. أنت أعظم إله، أنت أحسن إله، كن معانا، إدينا سلام يا رب، إدي ولاد، غطينا بدمك إلى الأبد. آمين
0: آمين. شكرا.
1: آمين. صلي لي يا بابا.
0: آمين. مين معنا؟ كريستين من مغاغة.
2: ألو، أيوة كبر العياد يا بنت أبونا.
0: تفضلي.
2: أنا فرحانة جدا إن أنا سمحت بصوتك يا أبونا.
0: صوت
2: أنا
0: المسيح.
2: نفسي أكلمك من زمان قوي.
0: تفضلي.
2: عايزك تساعد إن ربنا يبارك ولادي ويباركنا ونشكر ربنا يسوع المسيح.
0: خلينا نستعد للحياة الأبدية، عايشة حياة توبة.
2: ايوه انا معاك، انا تايبه يا ابونا
0: الله.
2: وبروح الكنيسه
0: أيوة،
2: وبصلي وبتناول وبحترف.
0: وما فيش خطايا.
2: لا ما فيش يا ابونا،
0: بركة بركة يا بنتي، ربنا
2: انا
0: يثبت
2: بحبك قوي يا
0: أحلامك.
2: ابونا، انت مبارك، انت مبارك لي البيت هنا يا ابونا، انا بحبك قوي وبتبارك بالاجتماع بتاع يوم الجمعه. انا مهما احكي عن
0: متشكر.
2: الرب يسوع
0: شكرا
2: مش
0: شكرا
2: هوفي، لو قعدت احكي العمر كله مش هوفي اللي عامله معايا
0: شكرا.
2: الرب يسوع.
0: معانا ليندا من كندا.
3: سلام المسيح.
0: سلام. ايوه
3: قدس أب،
0: نعم.
3: هو موجود معنا، صلينا. أطلب منك قدس أبونا، لا في أمور محاربات بتيجي علينا من منها للأولاد بنت، يعني لكل عائلة. ربنا يخليك قدس أبونا.
0: أنتِ عايشة مع المسيح يا ليندا؟
3: قدس أبونا أنا بنت المسيح، أنا بحب بنت يسوع، وبقول للرب يسوع أنا إنسانة ضعيفة، أنت تعرف ضعفاتي، أنت خلقتني، مهما عملت أنا عبدة بطالة يا يسوع، أعترف بخطاياي وضعفاتي وسقطاتي، بس أقول لك يا ربي يسوع يعني أسقط في، يعني أن لا قصد، أنت بتنبهني بروحك القدوس، أحبتك يا رب تحضني، رجعني طيفتك، وأنا كل اللي عندي هو ربي، وياه هو أخويا، هو أبي، هو أمي.
0: طب بركة يا بنتي، بركة، ربنا معك. معانا ابن الرب من أسيوط. أيوه
4: الو،
0: نعم.
4: ابونا مكاري،
0: أيوه
4: مقبل العيادة يا ابونا مكاري، انا ابن الرب من أسيوط، وكنت طالب من حضرتك طلب الصلاة يا ابونا. انا عندي قرحة في المعدة حادة والتهابات، بقالي 3 أشهر عمال اجي على الدكاترة وتعبت من الكشوفات ومن الاخذ البرشام وتعبان قوي،
0: ربنا
4: عارف
0: يمد
4: منك
0: ايده
4: الصلاة.
0: ويشفيك. ايه تاني؟
4: بس يا ابونا، وبحس كمان ان في ارواح في شريره بتهاجمني، وبحس ان انا حد، يعني ناس قالت لي ده في اعمال بتتعمل لك واسحار، بحس روحي تعبان ومخنوق.
0: ربنا يديك نصر يا حبيبي.
4: ماشي.
0: بتعترف وتتناول؟
4: لا يا ابونا مش
0: لا
4: ملتزم، لا في الاعتراف، الاعتراف ما اعترفتش بقالي فتره طويله قوي، من يوم ما تنيح الاب الاعتراف بتاعي وانا ما اعترفتش بقالي فتره طويله خالص، المناوله مش بالتزام.
0: عايش حياة توبة.
4: لا يا ابونا انا خط وخطايا وحشه وكتير، وانا متصل بيك عشان عايز اكلم ربنا،
0: كلم
4: خليك
0: ربنا،
4: تعيدني
0: كلم ربنا.
4: يا رب وإله يسوع المسيح. انا عارف اللي عملته في حياتي كتير واخطيت كتير يا رب، طالب منك يا رب الشفاء والرحمه، ومفيش اكتر من اللي هقوله لك في كلمه قالها لك اللص اليمين على الصليب، اذكرني يا يسوع متى جئت في ملكوتك، وارحمني يا رب ارحمني،
0: آمين.
4: انا خاطي كتير شيل عني يا رب.
0: رب سمع صلاتك وقبل توبتك.

0: يفرح بالرب. أي موريس من الطلبية.
1: بالطلبية أو معك أبويا معك أهو
0: أيوة
1: أبويا معك أهو صابوني.
0: نعم
1: أهلا يا أبوني.
0: نعم
1: قبل هذه يا أبوني.
0: تفضل.
1: ألو.
0: أيوة أنا سامع.
1: عايز أكلم المسيح يا قدس يا أبوني.
0: تفضل.
1: وأقول له يا رب اغفر لي خطاياي.
0: الله.
1: وطهرني وسامحني على كل الخطايا القديمة والجديدة وكله.
0: الرب فرحان بيك.
1: وانا عملت كذا عملية قلت ابوني.
0: ربنا يشفيك يا حبيبي.
1: ودلوقتي حاليا تعبان وعاوزك ايه وعندي بواسير وعاوزك تسلي لي.
0: حاضر. ربنا يمد ايده ويلمسك لمس الشفاء. اتفضل. مين؟ معنا نزهة من ملاوي. أيوة نزهة. يا نزهة. ما فيش نزهة.
2: أنا نزهة.
0: أيوة يا نزهة.
2: أنا نزهة من ملاوي.
0: نعم
2: أيوة.
0: أتفضلي.
2: أنا نزهة من ملاوي.
0: أتفضلي أنا سامع.
2: أنا هنا أنا عندي 3 شريان مقفولين في الجلد يا أبونا، وقعدت 15 يوم في المستشفى، وطلعت من المستشفى تعبانة زينا برضو.
0: ألف سلام.
2: صلاة منك يا أبونا.
0: حاضر. ألف سلام. ربنا يمد إيده ويشفيك. يمد إيده ويشفيك.
2: ملانة عادلة. أنا بس في المسيح وشايفيني برضو. أنا حتى إيدي في إيد المسيح.
0: بس هو ده المطلوب. المسيح وحده. أمين أمين. ربنا يمد إيده ويشفيك. معانا بنت الرب من أسيوط.
3: ألو.
0: أيوه.
3: أيوه أبونا.
0: نعم.
3: صلي لي يا أبونا.
0: أقول إيه؟
3: عايزك تصلي لي لابني مينا.
0: نصلي لابنك مينا. حاضر.
3: تعبني يا ابونا وانا كلمتك قبل كده وعايزك تصلي له.
0: حاضر. ايه تاني؟
3: وصلي لي لمرانيا بنت بنتي.
0: بنت بنتك. ايه تاني؟
3: 5 سنين يا
0: ابونا. حاضر. ايه تاني؟
3: الو.
0: ايوه ايه تاني؟
3: بس يا ابونا وعندي ابن اختي في المعهد التمريض عايزك تصلي له.
0: وفين المسيح؟
3: ما انت الواسطه يا ابونا. انت بيسمع منك. انا مطلب منه كل يوم. حاسه انه مش سامعني يا ابونا.
0: لا يا بنتي كلميه دلوقتي وقدمي توبه وحياه جديده. كلمي المسيح.
3: ما انا ما اعترف يا ابونا وبتناول والحمد لله اشكر ربنا.
0: طب بركه بركه يا سيدي.
3: بس بصلي يا ابونا كل يوم وبقرا في الانجيل.
0: مبارك يا بنتي. ايوه
3: بس عايزك تصلي للمينا
0: خلاص هنصلي للمينا. حاضر. اتفضل. معنا بنت الرب من الفيوم. ايوه
4: يا ابونا.
0: نعم.
4: ايوه يا ابونا.
0: نعم.
4: مساء الخير يا ابونا.
0: مساء النور.
4: ابن بنتي يا ابونا بيشو وائل عنده تضخم في الكبد.
0: الف سلام.
4: وغيبها بمعجزه. طالبين صلواتك يا ابونا.
0: حاضر نصلي. ايه تاني؟
4: عند الدكتور يا ابونا وتعبان صلي له يا ابونا.
0: خلاص قلنا هنصلي. ايه تاني؟
4: ميلاد ابني يا ابونا كل ما يروح العروسه لا يرفض لا يترفض.
0: ربنا يتمم مشيئة.
4: ماشي يا ابونا.
0: كلميني عن المسيح شويه. تقولي ايه؟
4: ايوه يا ابونا.
0: كلميني عن المسيح شويه. تقولي ايه؟
4: اقول توبه يا ابونا.
0: ها؟
4: اقول توبتي يا ابونا من كل خطيه يا ابونا.
0: امين امين امين.
4: امين يا رب. أمين. بس صلي لنا يا ابونا.
0: تفضلي. امين. معنا بنت الرب من الفيوم تاني.

0: نعم،
1: بنت الرب من أسوان.
0: بنت الرب من أسوان.
1: أيوة يا أبونا، إزاي بنتك يا أبونا؟ كل سنة وجودك طيب.
0: وانت طيبة يا بنتي. ايوه،
1: أنا طالبة من رب المجد، أنا طالبة من رب المجد إن يسامحني ويغفر لي خطاياي الخفية والظاهرة ويصفح عن كل زلاتي،
0: امين امين.
1: يملأ بيتي بالسلام والمحبة ويملأ بيتي بالسلام والمحبة. وتوبة من النهاردة يا أبونا، توبة من النهاردة، ما تاني للخطية أبدا.
0: امين امين.
1: آمين يا أبونا، بعد إذن بصك يا
0: رب
1: أبونا
0: سمع
1: معاك
0: واستجاب وفرحان بيكي.
1: الله يخليك. بالصلاة يا أبونا، البنت بنت تعبانة خالص، سنين جاها نزيف في نزيف
0: حاضر.
1: شديد، يعني نزيف
0: اوكي،
1: اسمها لوسندا يا أبونا جورج، صلي لها يا أبونا.
0: حاضر يا بنتي، تفضلي معانا. مريان بن سوهاج.
2: الو،
0: ايوه يا مريان،
2: ازيك يا بونا؟
0: اهلا يا بنتي.
2: انا مبسوطه ان انا سامعه صوتك.
0: صوت المسيح، ربنا معك.
2: انا عايزه ادخل السنه الجديده بتوبه وان اكلم المسيح ان هو يسامحني ويرحمني على اي حاجه عملتها.
0: الله، ادخل السنة الجديدة بحياة جديدة. برافو.
2: فعلا يا بونا، نفسي بجد ان انا اتوب السنة دي وادخل كده بفرحة، ويبقى بيتي وجوزي وعيالي في سلام وفرحة
0: والرب
2: وامان وسرور.
0: فرحان بكلامك.
2: اشكر ربنا على كل حال ومن اجل كل حال يا بونا، على كل حاجة عملها معايا، لان سنة
0: بارك
2: دي
0: يا
2: ما
0: بنتي،
2: سابنيش.
0: بارك.
2: الحمد لله يا بونا، هو سندني فعلا، عدت في فترة صعبة واشكر المسيح. الحمد لله هو ما سابنيش ولا لحظة.
0: ربنا معاك وسمع صوتك وطال صلاتك واستجاب، بركة كبيرة يا بنتي، تفضلي. نعم، بنت الرب من أسيوط.
3: ألو هنا،
0: أيوة
3: أقبل الآيات يا هنا.
0: أيوة.
3: أنا بنت الرب من أصل، معايا ولدي واخد كلية تجارة ومحتار، مش لاقي شغل ومش عارف يطلع بره ولا يقعد هنا. أنا عايزة تربط صلاة منك يا بنا.
0: الصوت مش واضح.
3: أيوة يا بنا،
0: ولدك ايه؟
3: ولدي واقف في التجارة يا ابني،
0: مش الصوت. ها؟
3: ابني معاك واخد كلية تجارة بس تقدير مقبول. يا ربي يطلع بره يشتغل ولا هنا أحسن في أسيوط؟
0: ربنا يختار له الصالح يا
3: عايزة
0: بنت.
3: استشارة.
0: ايوه، ربنا يختار له الصالح، ما احنا ما نعرفش دي ايه ودي ايه. ايه تاني؟ انت فين من المسيح؟
3: الو،
0: انت فين من المسيح؟
3: انا يا ابونا مليانه خطايا
0: انت ايه؟
3: وعامله عمليه، كنت كانسر، قعدت فتره ما رحتش الكنيسه، وبعدين رحت وبتناول، فتعبت من يومين، من فتره اسبوعين ما رحتش، وعايزه يعني المسيح يسمع لي صوته ويقبل صلوه مني وطلبه
0: عايشة حياة توبة؟
3: أبونا.
0: عايشة حياة توبة؟ اتقطع الاتصال. معانا جرجس من ملوي. ايوه يا جرجس،
4: ازيك يا أبونا؟
0: اتفضل.
4: أقبل يا أبونا.
0: شكرا.
4: طب انا تعبان عيان دي كتير، وعمال اخد علاج والعلاج ما جابش معايا نتيجه، عايز اقسم بالصلاه من حضرتك بس تشفيني.
0: حاضر حاضر، ربنا يمد ايده ويشفيك. ايه تاني؟ ايه تاني يا جرجس؟
4: بس كده، هو بس انا عندي مكروه في البروستاتا، تعبنا على طول يا ابونا.
0: انت مش عايز المسيح غير انه يشفيك يا جرجس، مش عايز من المسيح غير انه يشفيك، مش عايز حاجة تاني منه، مش عايز حاجة تاني منه، بقول مش عايز حاجة تاني.
4: يكون معايا على طول هنا ويبعد عن الخطوبة ويبعد عن المرض.
0: طب كلمه وقول له اقبل توبتي النهارده.

0: كلمه.
1: يا يسوع المسيح اشفيني، يا يسوع المسيح ارحمني، اقبل توبتي يا رب.
0: امين امين. نعم ايوه. مين معانا؟ ابن الرب من ملاوي.
2: ايوه بس.
0: ايوه
2: ايوه بس الو ابونا
0: اتفضل.
2: ايوه بس مكان الكابتن قاعد.
0: ايوه اتفضل
2: معاك انا يا ابونا، معلش
0: اتفضل.
2: ايوه معاك انا، ما اقول لابونا مكان بس سمع مش بيرد عليا ابونا ولا ابونا معايا.
0: ايوه ابونا معاك اهو اتفضل.
2: اذكر لسيادتك يا ابونا ان في بعض الاشياء يعني لازم اهتمام من بتاع السحر وكده وبتاع، وانا ما عنديش القصه دي انا شايف عليها الكلام دويتي بالرغم ان انا بروح الكنيسه بتناول ومفيش اي حاجه من ده كله ويصلي لبنتي.
0: ايوه
2: قابل يا ابي.
0: ايوه اتفضل.
2: تذكر سؤالك يا ابونا.
0: ربنا معاك يا ابني. معانا بنت الرب من الأقصر. ايوه
3: مساء الخير دكتور ابونا.
0: مساء النور.
3: عايز اتكلم يسوع المسيح دقيقه كده سريع يا دكتور ابونا.
0: اهو معاك اتفضل. ايوه
3: ممكن اكلمه دقيقه كتير يا ابو صابونة؟
0: كلم المسيح واقف قدامك.
3: نعم
0: كلم المسيح
3: اديني بس دقيقه اكلمه اعترف على خطيئتي السر يا ابونا.
0: طيب خدي دقيقه وكلميه في سرك في سرك.
3: ايوه حاضر.

0: خلاص
1: لا ستة سوا
0: الرب سمع واستجاب.
1: ستة سوا عاوزة الأرض السهلة يا رب خلي لي ولادي أبونا حافظ
0: حاضر
1: عليهم يحضروا أبوهم عنده عملية في ونارته
0: حاضر
1: خليه يا أبونا
0: نصلي حاضر ربنا معك. نعم أمال ابن الرب من سوهاج. أيوة
2: أيوة مساء الخير يا أبو التابونة.
0: مساء النور.
2: متقبل يا أبو التابونة.
0: أيوة اتفضل.
2: أنا تعبان يا أبونا من فترة وعندي ورم سرطاني بالجلد وعايزك يا أبونا تصلي لي وأنا بعيد عن ربنا خالص مش مجرب يا أبونا.
0: يا سلام، انت بعيد عنه وهو بيحبك، وبعيد عنه
2: أنا
0: وهو
2: بعيد عنه
0: بيدور
2: خالص.
0: عليك، هو
2: يعني أنا
0: بيدور
2: بعيد عنه
0: عليك
2: خالص كده
0: وهو واقف
2: مش مجرب لي
0: مستنيك.
2: أبونا.
0: اسمعني، واقف مستنيك كده
2: اتفضل.
0: وبشوق القلب مستني ترجع تكلمه تقول له ايه دلوقتي.
2: هنقول يا رب جربني ليك وسامحني عن كل خطايا اللي أنا عملتها من زمان ونفسي نرجع ليك يا رب زي اللص اللي ما قال ونفسي نتوب يا ابونا توبه حقيقيه من قلبي ونرجع ليه فعلا يا ابونا.
0: آمين
2: امين يا رب.
0: آمين. قل له من
2: ومعايا مرات يا
0: النهاردة
2: ابونا
0: أنا تايب، من النهاردة أنا تايب.
2: انا تايب من النهارده يا رب واقبلني ليك.
0: آمين آمين.
2: خد مرات عايز اتكلمك يا ابونا.
0: أيوه
3: مالو؟
0: أيوه
3: تقبل العيال يا ابونا.
0: وأنت بتعترفي وتايبة زي جوزك؟

0: احنا بنعترف يا ابونا، ايوه وبنتناول،
1: احنا
0: بس
1: ايه؟
0: بقالنا فترة ما اعترفناش، بنعترف ونتناول.
1: طيب عايشة حياة توبة؟
0: ايوه يا ابونا، بس كل ما توب بدك ترجع للخطيئة تاني.
1: لا، التوبة يعني ما نرجعش للخطية تاني، واللي قام من موت الخطية ما يرجعش يموت تاني، واخدة
0: ماشي
1: بالك؟
0: يا بون، انا
1: ربنا
0: نفسي
1: معك، ربنا معك. آخر حاجة، نعم، آمال من سوهاج.
2: يا بونا.
1: أيوة يا آمال،
2: السلام والنعم.
1: سلام.
2: انا معايا بنت، معايا مرات ابن، هي بنت يعني، فربنا معطاها الشغل دلوقتي. لا تمن،
1: ما سمعتش حاجة أنا.
2: بقول لك يا بون،
1: نعم،
2: معايا مرات ابني، بس هي بنتي يعني،
1: مرات ابنك إيه؟
2: هي بنتي.
1: ما بتخلفش.
2: ما بتخلف، لها 8 سنين دلوقتي، وكلمتك يا بون قبل كده، قلت لي ربنا يحييها.
1: أنا قلت ربنا يهديها،
2: قلت لي ربنا يديها، ولسه معطاها الشغل دلوقتي.
1: أقول ربنا يديها. حاضر، يديها، ربنا معاك يا بنت.
2: اسمها ماري فايز، وراهب صبحي،
1: ماري فايز، وأنت
2: وراهب
1: بتعترف
2: صبحي
1: وتتناول يا أمان،
2: بحترف وبتناول يا ابونا، وبطل صبح وليل وكله يعني، الحمد
1: وعايشة
2: لله
1: حياة توبة.
2: عايشة حياة توبة يا ابونا.
1: ربنا معك يا أمل، ويبارك حياتك. يلا يا ستي، احنا بنشكرك كتير لأجل عظيم صنيعك مع ضعفنا. بالحقيقة طيبت خواطرنا وعزتنا وفرحتنا. تكلمت لكل إنسان كلمته وأمرت بالبركة. الكل بين إيديك، الكل بين إيديك وضعفي. اقبل شكر قلوبنا أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، مجرد ما أذكر اسم يسوع المسيح كل روح مضادة تفارق الجسد. باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

يا رب جايين ليك يا رب، وفي الجلسة دي واللمة دي يا سيد، يا رب سمحت يا سيد إنه نكون مع بعض عشان نجي يا سيد ونتضرع إليك ونرفع بلدنا وكل اللي بيحصل فيه يا سيد بين إيدك. نهمي لما نسمع من أخوه هناني من اللي بيحصل يا سيد في أورشليم بأن البلد في شر عظيم، جلس وبكى. جايين ليك يا رب في الوقت ده وبنعترف وبنتوب يا سيد عن كل خطايانا يا رب، بداية يا رب بيا يا رب وبيت أبويا، بنجي نركع يا رب ونعترف بخطايانا واسقين في شخصك يا سيد. يا سيد جايين يا سيد ونتوب يا رب نيابة يا رب عن بلدنا عشان يا رب تدي سلام وتدي بركة وتدي يا رب أمن واستقرار للمرة الثانية. يا سيد جايين لك يا رب كل قلوبنا يا رب، قلوبنا مجروحة يا رب، متألمة موجوعة يا سيد عشان كل اللي بيحصل في البلد. بنسلمك يا رب بلدنا بين إيدك يا رب، كل القوتين يا رب المتعاركتين يا سيد. يا رب احنا ما عارفين يا سيد مقصدك ومشيئتك، ولكن يا رب بنرفع عيوننا نحوك ونقول لك يا سيد نحوك عيوننا، نرفع عيوننا نحو

جبل أو نحو الجبال، من حيث يأتي عوننا، معونتنا من عندك يا رب، لأنك أنت مسرتنا، أنت سلامنا، أنت يا رب أمين وصادق. عشان كده يا ربي أنت ملجأنا، أنت رجعنا، أملأنا يا ربي بالثقة، أملأنا يا ربي بروحك القدوس يا سيد. أنا عايزكم كلكم الموجودين نصلي مع بعض ونرفع بلدنا. أنت اللي شايف وبتشاهدنا، صلي معانا. أذكر أهلك الموجودين في البلد، كل احتياجاتهم، إنه الله يتدخل، الله يعمل مشيئته، الله ينظر إلينا بعين الرحمة ونشوف تاني بلدنا، يكون في اتفاقية. يا سلام، مش يا رب اتفاقيات يا سيد زي اللي فاتت، ولكن اتفاق صادق، ونشوف يا رب نهضة تاني في بلدنا، نشوف سلام يا رب، ونشوف تعمير تاني، ونشوف يا رب البسمة بتاعت الطفل المتغيرة تتغير تاني يا رب من جديد يا ربي، بسمة فرح وسرور، مش بسمة يا رب المتغير اللي فيه حزن وكآبة. يا رب نحن جايين ليك يا رب، ونحوك عيوننا وقلوبنا كله ليك سيد، نمجدك ونباركك ونرفعك يا سيد. شكرا، عيد لنا سيد تاني يا ربي الأمان والاستقرار في بلدنا، نسمع أنغام الموسيقى بتاعت الفرح يا ربي، أهازيج يا ربي، نسمع يا ربي أفراح بتنادي بسلام وبتفرح بالسلام وبتفرح يا ربي بنعمتك يا سيد. الكنائس تاني ترجعت يا رب، الكنائس اللي اتهدمت، الكنائس اتهجرت، الكنائس يا سيد اللي بقت خالية يا رب من الناس والمؤمنين حتى في أيام الأحد، ترجع تاني الحركة من جديد. شكرا يا رب لأنك خبطتنا، يمكن يا سيد يا رب ابتعدنا عن طريقك يا رب والتوينا، وطريقنا بيجا معوج يا سيد، احنا ما عارفين، ولكن يا سيد جايين واثقين في شخصك، انه يا ربي وعدت شعبك، انه يعني اعترفنا بخطايانا وتبنا، بتبري ارضنا، بتبري ارضنا، نمجدك ونباركك. شكرا يا رب لأنك بتسمع الصلاة، يا سامع الصلاة، وإليك يأتي كل البشر، في اسمك يسوع نصلي، أمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. بنشوف من الكتاب المقدس فكر الله لينا، هو خلقنا ليه، عملنا على أي صورة. الكتاب بيعلمنا إن الله خلقنا علشان نكون على صورة ومثال يسوع المسيح. الكتاب برضو بيقول لنا إن الرب يسوع المسيح كان مجرد في كل شيء لكن بلا خطية. النهاردة عايز أكلم معاك في موضوع إزاي أقدر أتغلب على التجربة. خلينا أبتدي معاك بالآية اللي بتقول نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. احنا ما خدناش روح العالم لكن خدنا الروح اللي هو من الله عشان نعرف الأشياء الموهوبة لينا من الله. كون ان انا افكر في الاخرين هو ده معنى ان انا اكون متشبع بالرب يسوع المسيح. صعب قوي عليا ان حياتي كلها تكون ان انا دايما بس بفكر في الاخرين. الوضع الطبيعي ان انا دايما بفكر في نفسي. التعليم، الثقافة، المجتمع اللي حوالينا دايما بيعلمنا ان نركز على روحك، شوف نفسك. لكن الكتاب بيقول لنا احنا مطالبين ان احنا نبقى زي المسيح. المسيح وقته كله أضاف انه بيفكر في الاخرين. الايه بتعلمنا ان احنا عندنا معونه من الروح القدس، عشان كده الله ادانا روحه القدوس علشان نقدر نعمل الموضوع ده. في واحد من الكتاب قال انا ما اقدرش وما اقبلش ان انا ادي روحي لاخر. ليه؟ لأن أنا لو وديته روحي هيعرف أسراري وكل أموري، لأن أمور الإنسان ما بيعرفهاش إلا روح الإنسان اللي هو ساكن فيه. عشان كده أنا ما بلش أن أنا أدي روحي لواحد تاني عشان أكشف له كل أسراري. لكن الحقيقة الله لما ادانا روحه هو قاصد فعلا يعمل كده، قاصد أن هو يكشف لنا أسراره، مش عايز يخبي علينا حاجة. عشان كده ادانا روحه. الرسول بولس في الآية دي بيقول حاجة صعبة قوي بعديها، قال نحن لم نأخذ روح العالم. هل معنى كده ان احنا ممكن ناخذ روح العالم وروح الله؟ طبعا لا. العالم له روح، الروح اللي في العالم روح حسد، روح بغضة، روح طمع، تفكير في الأرضيات. لكن المؤمن بيمشي في وسط الناس ومش بيشاركهم التصرفات بتاعتهم. هم بيتكلموا بمكر وحيل، ما بيطلعوش اللي جواهم. لكن احنا المؤمنين خدنا روح الله علشان نبقى حكماء كالحيات ودعاء كالحمام. ما خدناش روح العالم، خدنا الروح من الله عشان نعرف الأشياء الموهوبة لينا من الله. الأشياء اللي أعدها للذين يحبونه أعلنها في كتابه وادانا روحه القدوس عشان نعرف الحاجات دي. هل يا ترى أنت عارف الأشياء الموهوبة ليك من الله؟ عارف حدودها؟ الكتاب بيقول لنا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. إذا كان هو ما أشفقش على ابنه وادانا أعظم حاجة عنده، إزاي مش هدينا معاه بعد كده كل حاجة تانية بنطلبها أو بنحتاجها في حياتنا؟ المفروض أن أنا ما أحزنش روح الله القدوس اللي ساكن فيا علشان أقدر أتمتع بكل عطايا الله. خلي بالك معايا في التسلسل اللي موجود هنا. الأشياء اللي أعدها الله للذين يحبونه ليست مخفية الآن زي ما كانت مخفية في العهد القديم، لكن الله أعلنها لنا بالروح القدس في الكتاب.

خدنا روح الله علشان نعرف نتمتع بالأشياء الموهوبة لينا، علشان نفهم الحاجات اللي الله عايز يديها لنا. وبعد ما أخدنا إحنا مطالبين إن إحنا نعطي. بعد ما نفهم الحاجات اللي هو إديها لنا، بعد ما نفهم العطايا الكتيرة اللي الله عايز يديها للآخرين، إحنا مطالبين بإننا نشارك الآخرين باللي أخدناه. ما نقدرش نخلي الحاجات ديت لنفسينا بس. الكتاب بيقول لنا كده: كفقراء ونحن نغني كثيرين. عشان كده بقولك ادي من الأشياء الموهوبة ليك من الله الآن للآخرين، خليهم يتمتعوا هم كمان بالغنى اللي موجود عند إلهنا وأبينا، عشان تجري من بطنك أنهار ماء حي زي ما الكتاب بيقول لنا. لو عرفنا الأشياء الموهوبة لينا من الله وفهمنا فكره وعرفنا اللي هو عايز يعمله مع الآخرين، إزاي نوصل الحاجات ديت للآخرين؟ هل نستعمل حكمتنا إحنا ولا نوصلها إزاي؟ الحقيقة إحنا مطالبين إن إحنا نستخدم روح الله علشان يستخدمنا نوصل المعلومات ديت للآخرين. ما نحطش أفكارنا إحنا، ما نحطش فلسفتنا إحنا، لكن نعتمد على روح الله اللي ساكن فينا. الكتاب بيقول لنا كده، بيقول لنا: لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، لكن احنا بنتكلم كأقوال الله. ما تضيفش حاجة من الفصاحة والبلاغة والفلسفة من عندك، اخضع لعمل الروح القدس فيك. عايز اسيبك مع الآية اللي بتقول: ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. خليك معانا، هنتقابل في يوم جديد وتأمل جديد من الكتاب المقدس عشان نفهم فكرة الله لحياتنا، خطته لحياتنا، وإزاي نسعى لتحقيق خطته وغرضه لحياتنا. إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أو من الخدام الموجودين. وقت متميز جداً، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور. ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض هنتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معانا لوقت عيد الحصاد، يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معانا ازاي. وافتكر ان كل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في قناة الكرمة هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فأنا بشجعك تكون شريك معانا وتصلي وتحط احسن تقدمة الرب يحطها على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤولية اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجة كمان، أنا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكوني شريكة شهرية بأي مبلغ الرب يحط على قلبك. علينا مسؤولية وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض.

الرب ووجودكم معانا في قناة الكارما مش ممكن نقدر نكمل، فعليك دور وعليك دور. بإذن يسوع يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الآية اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلينا نزرع دموع، خلينا نزرع صلوات، خلينا نزرع من إمكانياتنا اللي ربنا مدهنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جاية للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

0: صلوا هكذا. الرب يسوع علمنا أن إحنا نصلي للآب السماوي ونخطبه يا أبانا الذي في السماوات. وشوفنا قد إيه أن أول طلبات الثلاثة الأولى كانت تختص بالله، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. لكن كمان في طلبات لينا إحنا محتاجينها وإحنا على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أخيراً رحنا تعلمنا في الحلقات اللي فاتت، وابتدينا في المقطع اللي بيقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا، وقلنا إن دي يمكن العبارة الوحيدة اللي رب يسوع علق عليها
1: بالضبط.
0: وتكلمنا إزاي إنه إحنا ذنوبنا الله هو الوحيد اللي يقدر يغفرها. اغفر لنا ذنوبنا، وعلق الرب يسوع وقال إن لم تغفروا للناس زلاتهم. يعني الأخطاء اللي بنعملها بعضنا تجاه بعض بتعتبر زلات، لكن الذنوب اللي بنرتكبها ضد الرب نفسه زي ما يوسف قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله
1: بالضبط.
0: الله هو الوحيد القادر أن يغفر الذنوب. وتعلمنا عن مبادئ كثيرة في العبارة دي. النهاردة عايزين نكمل في العبارة اغفر لنا ذنوبنا.
1: ربنا يبارك حضرتك. في الحلقة اللي فاتت بنذكر نفسينا وبنذكر حضرات المشاهدين أن تعلمنا 10 دروس عملية أراد الرب أن احنا نفهمها من خلال منطوق العبارة دي جوه فقرة الصلاة اللي جاءت في الموعظة على الجبل. النهاردة بياخدنا الرب إلى عمق تاني. منطوق العبارة اسمها واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا نغفر للمذنبين إلينا. المنطوق ده في 4 حقائق مهمة جدا الرب عايزنا نقف قدامهم. حقيقة الأولى واغفر يعني في خطية. يبقى المبدأ الأول الخطية. إيه هي الخطية؟ المبدأ الثاني الغفران. إيه هو الغفران؟ المبدأ الثالث طالما في غفران يبقى لازم أسأل سؤال مهم جدا. إيه هو السؤال؟ إزاي أحصل عليه؟ يبقى المبدأ الثالث كيفية الحصول على الغفران. المبدأ الرابع عن أي نوع من الغفران النص ده بيتكلم؟ هل الغفران من الخطية أم الغفران من موقفنا أو موقفي تجاه أخويا؟ لأن الآية بتقول واغفر لنا كما
0: نغفر.
1: يعني في حاجة قدام حاجة، فعن أي نوع من الغفران الرب بيكلم في الآية دي؟ يبقى في 4 مبادئ رئيسية جوه النص ده. المبدأ الأول الخطية.
0: إيه هي الخطية
1: ومشاكلها وإيه هي الخطية؟ وليه الرب قال في الآية ذنوب وليه الرب قال في التعليق زلات؟ إيه الفرق بينهم؟ فنتكلم عن مفهوم الخطية كمفهوم كامل وشامل في الكتاب المقدس. المبدأ الثاني الغفران. إيه هو الغفران؟ معانيه في الكتاب المقدس إيه؟ المبدأ الثالث الواحد يقول لي أنا سمعت عن الغفران، يبقى لازم السؤال على طول اللي يجي وراه
0: إزاي
1: أحصل على الغفران ده؟ أعمل إيه عشان أحصل على الغفران؟ المبدأ الرابع أي نوع من الغفران الرب بيكلم عنه في الآية دي؟ هل بيكلم عن الغفران الأبدي أم بيكلم عن الغفران الأبوي؟